قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدراك نافة،
1: سدراك نافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
7: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
8: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين السادس من شهر يوليو تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق للواحد والعشرين من شهر محرم لعام 1448 هجرية. إذن تضارب الأنباء بشأن استمرار تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجبل الجنوبي في كشيكة أو غيرها من المناطق، فياريت إخواننا المتابعين الكرام أي تفاصيل. نعم انسحبوا، نعم انسحبوا من شارع كشيكة واعتقال شاب حسب آخر التفاصيل. إذن انسحاب واعتقال شاب وشهيدين أمس في مخيم قلنديا وفي دير عمار، دير عمار الطفل الرضيع 4 شهور ووليد أبو سنينة 15 سنة من مخيم قلنديا. صباح الخير دكتور أمين.
1: صباح الخير لكم،
0: يوم سعيد إن شاء الله. وزميلنا العزيز محمود إسكندر، تفضل دكتور.
1: دعنا نبدأ بما جرى ويجري في نابلس بهذه اللحظات. الاحتلال تقريبا منذ حوالي ساعتين كان متواجد في شارع كشيكة بعد ما اقتحم الطور. بالبداية كان اقتحام لجبل فطاير ومن ثم نزول إلى منطقة شارع كشيكة. من منطقة فطاير تم اعتقال عبادة عنبوسي اللي هو تقريبا البناية اللي بجنب مسجد الصوالحي. أيضا تم اقتحام شارع كشيكة واعتقال شابين، أحمد سلامة اللي هو شقيق الشهيد منتصر سلامة، وأيضا
0: هاي تاني شاب معنا،
1: وأيضا عبادة سلامة. عبادة سلامة اثنين من أهل سلامة تم اعتقالهم إضافة إلى العنبوسي. هذا الكلام طبعا الذي يتحدث فيه أهالي منطقة رأس العين. وسبق ذلك أيضا الاحتلال اقتحم يعني عدة مناطق في المدينة ومن ضمنها أيضا منازل عائلة السلامة، وأيضا كان على سطح المنزل بفتش التنكات وأسطح المنزل وبطلق يعني الليزر على المنازل المجاورة. إذا هذا ما جرى في فطاير وشارع كشيكة في مدينة نابلس صباح هذا اليوم. أيضا كان هناك اقتحام لمنطقة منزل عائلة السلامة في محيط روضة صناع الحياة اللي بقرب مسجد أحباب الله، هناك كان تواجد الاحتلال. أيضا داخل محافظة نابلس كان اقتحام إلى قبلان، هناك معلومات أولية عن المعتقل في قبلان خلال عملية الاقتحام. وأيضا في منطقة بيتا كان هناك مهاجم للمستوطنين لمنطقة الظهر أيضا في بلدة بيتا جنوب نابلس. هذه أحداث مدينة نابلس فجر هذا اليوم. طبعا أنت أشرت إلى موضوع شهيدين، نعم الشهيد وليد أبو سنيني 15 سنة من مخيم قلنديا، وللأسف أثناء عملية التشييع سقط يعني سقف زينكو على المشيعين وفي إصابات كان في مسيرة التشييع. أيضا في منطقة دير عمار اللي هي منطقة غرب رام الله كان هناك الشهيد رضيع اللي هو أحمد زيد 4 شهور، طبعا هو ألقيت قنابل الغاز على المواطنين أثناء وجودهم على الحادث هناك، أصيب باختناق والاحتلال منع عائلته أنه خاصة أمه أن تنقله إلى أي مشفى أو عيادة طبية، هو مختنق وارتقى وهو ينتظر على الحاجز، وبالتالي هو كان يعني اختناقا وايضا منعا للوصول الى المشفى في منطقه رام الله. اذا الشهيدين بالامس رضيع وفتى قاصر.
0: بس دقيقه بعد اذنك ابو عمر، اسمح لنا، في اخونا حسن حبيشي معنا على الهواء مباشر. نعم. موجود في المكان. صباح الخير اخي حسن.
2: صباح الخير ابو
0: عز، الله يصبحك بانورنا. بوين موجود انت بالضبط؟
2: ابو من ظرف ايام عوارض كلبونه اللي خلف ناقص التخصصي، في صوت يعني حكينا مع سكان عوارض في صوت تكسير وفي صوت يعني عم في صوت صياح مقتحمين عمارة كلبونة اللي خلف نابلس التخصصي. هاي العمارة
0: يعني الجيش ما زال في نابلس حتى الآن؟
2: صحيح، لا زال من نص ساعة أنا واقف من دار العمارة يعني.
0: عمارة كلبونة
2: هاي اللي ساكن فيها صالح بيش كمان
0: العلم يعني. نعم موجود. إذا الجيش في عمارة كلبونة خلف مستشفى نابلس التخصصي.
2: صحيح.
0: اطلوع تل غير حسب أخي حسن، حسب معلوماتك متواجد ما زال الجيش؟
2: حاليا والله مش معلومات بالضبط، كانوا بكشيكه ما بعرفش انسحبوا ولا لا.
0: انسحبوا من الكشيكه، انسحبوا من الكشيكه.
2: اذا فيش بعد يمكن بطلعوا
0: باذن الله. شكرا، شكرا لدقه المعلومه. شكرا حسن، شكرا. اذا الجيش الاسرائيلي متواجد في عماره كلبونه، نعم، خلف مستشفى نابلس التخصصي. اسفين دكتور ابو مر، تفضل.
1: بالعكس، هو في اطار نفسه يعني تفاصيل من الميدان، من شهود عيان في الميدان. وشكرا لك حسن، وايضا لبقيه المتابعين اللي بيتابعوا معنا
0: عبر أول بأول.
1: اول باول. ايضا في مناطق اخرى من الضفه الغربيه تم يعني اقتحامات في مدينه قلقيلي واعتقال عبد الله ذياب في قلقيلي، ايضا اقتحام قريه كفر ثلث وتفتيش عده منازل في قضاء قلقيلي. ناهيك ايضا عن اقتحام في عنين في منطقه جنين ودهم منازل عدد كبير من الاسرى المحررين. يعني كان الاستهداف في عنين هم الاسرى المحررين. ايضا سجل اقتحام الى منطقه حزمه شمال شرق القدس المحتله. اذا عمليات دهم واعتقال في اكثر من منطقه بالضفه، وكما ذكرنا من نابلس المعلومات اللي وصلتنا اوليا عن اعتقال عباده عنابوسي، اضافه لاعتقال عباده سلامه واحمد سلامه من منطقه اكشيك.
0: إذا تواجد الجيش الإسرائيلي مرة أخرى مستمعينا الكرام في العمارة، عمارة كلبونة خلف مستشفى نابلس التخصصي في هذه الدقائق. إذا استشهاد الطفل رحمه الله اللي هو الرضيع أحمد معروف زيد، أربع شهور. أحمد معروف زيد كان وضعه الصحي تعبان شوي، الاحتلال احتجز عائلته، منعهم من قطع الحاجز والبوابة العسكرية في قرية دير عمار غرب رام الله، أدى إلى تدهور حالته الصحية وأعلن عن استشهاده. الاحتلال ما اكتفى بذلك، تخيلوا، وفي فيديو دكتور مبارح للجندي بيفتح سيارة وبرمي قنبلة
1: داخل
0: في نفس المكان،
1: نفس المكان قلندية، ما ذكرت قلندية،
0: مسك قنبلة ورماها جوا، وفي طلع اثنين من السيارة من الباب الوراني، بس الشوفير حاول يطلع صار يتفش عليه الباب وانفجرت القنبلة جوا السيارة وفيها ركاب بكل يعني وقاحة، ولا سأل الجندي.
1: زميلي سامر، هذه الروايات بدأت تجينا من الأيام الماضية، إنه في الآن إذلال للمواطنين ليس على الحواجز وإنما على الحواجز الطيار. هذا تكرر في عورتة عدة مرات، الحاجز مفتوح وفيش جنود عليه، الناس بتمر سياراتهم فجأة بتيجي الدورية بشكل مفاجئ، إما من إطمار أو من داخل معسكر حوارة، بتقف على مدخل عورتة البلد أو حتى داخلها كما جرى قبل يومين، أو على دوار أودلة، إنه جسر أودلة، تقوم على الأقل 10 دقائق بإنزال أي سيارة بتيجي سواء كبير السن صغير السن، بيكون بالجنود بعمل التنكية، من ضمنها إنه ارفع كل ملابسك العلوية عن جسمك، لف دور، اجلس قرفة ساعة على الأرض، شتم مسبات. وقالونا بعض المركب الشهود عيان إنه بعض الجنود لهم سوالف، يعني هم
0: مصوتين رسمي،
1: مصوتين رسميا، بيكون بإذنهم 10 دقائق بروح الجيب. وهذا أحيانا بتكرر عند كرة غرب رام الله، بتكرر في منطقة عنين بجنين، بتكرر ايضا عند الزبابده. يعني كانه يعني قرار انه اذلال الناس على الحواجز بشكل طيار، يعني اعطاء هامش انه فيش لك امان، حتى ما دام الحواجز مفتوحه ومع ذلك فيش لك امان، ممكن باي لحظه جيب عسكر يعمل حاجه ويذل الناس.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. اذا عندنا مسكرين الشارع فوق نابلس التخصصي. نعم. اذا رسميا الجيش ما زال متواجد في نابلس وفوق نابلس التخصصي، فوق مستشفى نابلس التخصصي، وهناك اعتقال لعدد من الشبان مثل ما ذكر الدكتور أمين، من بينهم الشاب عبادة سلامة وأيضا شاب من عائلة العنبوسي.

بدنا نحاول نتواصل مع المواطنين الموجودين في المنطقة هناك. يعني إذا أي محد سامعنا بيقدر إنه يعطينا تفاصيل يا ريت أول بأول.

0: أيضا في شهيد آخر أبو عمر الطفل وليد أبو سنينة من مخيم قلنديا ارتقى خلال اقتحام المخيم وفي 4 إصابات. ارتفع عدد الشهداء في محافظة القدس من بداية السنة إلى 12 بعد استشهاد الطفل وليد نضال أبو سنينة، وتم اعتقال كمان 3 شبان لم تعرف هويتهم حتى الآن. هذا الخبر قبل حوالي 4 ساعات الإعلان الرسمي عن استشهاد هذا الطفل. قتل الأطفال بعمر مستمر، وعداد الأطفال اللي قتلوا خلال الفترة الماضية عماله بتزايد في الضفة الغربية.
1: نعم، إذا ما نحكي عن الضفة الأرقام تحدث عن نفسها، ولكن بغزة الموضوع أكثر إلى من يعني أتوقع أنه كان في إحصائية سابقة عن 20,000 طفل شهيد، 20,000 خلال مجزرة قطاع غزة، ولكن بالضفة الغربية أغلب الشهداء بالفترة الماضية هم أطفال قاصرين تحت سن 18 و16.
0: نعم، هي صورة وليد الله يرحمه،
1: يعني وليد شهيد أبو وليد وشهيد زيد هم أيضا يعني تحت سن 16.
0: هي اليونسف بتقول لا يمكن حماية أطفال غزة والقنابل تتساقط عليهم، يعني رسميا ما حدا قادر يقدم أو يساعد تحت أي ظرف كان. بما أنه بنحكي عن القدس، امبارح يا أخوانا كان في وضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في مطار القدس الدولي. مين اللي وضع الحجر؟ نتنياهو شخصياً. امبارح نتنياهو وضع حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي أيضا في قلنديا، يشكل حسب محافظة القدس انتهاك خطير وصارخ لكل الشرائع الدولية على أساس إسرائيل سائلة.
1: بس هذا المكان بالذات الناس كانوا يشوفوه دوما قديما، يعني كمهبط طائرات لما كنا نروح القدس، يعني كل الناس اللي كانوا يزوروا القدس عبر معبر قلنديا كانوا أثناء وجودهم بالباص يشوفوا المهبط يعني بالعين المجردة، يعني منطقة قريبة جدا من حارس قلنديا كنا نشوف مهبط الطائرات. الآن المهبط أصبح الآن يعني في مهب الريح، والآن تحول إلى هاي يصير مركز تراث، يعني كأنه رسالة إنه هذا عاصمة إسرائيل ليس فقط في القدس الغربية وإنما أيضا ما بعد الشطر الشرقي حتى مدينة القدس، يعني وصولا إلى قلنديا. ونحن نحكي عن قلنديا لا تبعد عن رام الله يعني
0: كيلومترات،
1: أمطار قليل.
0: نعم نعم،
1: وبالتالي هذا يعني رسائل إنه القادم يا أهل فلسطين وأهل الضفة الغربية صعب جدا القادم.
0: البيان اللي صادر عن محافظة القدس بقول هاي الخطوة انتقال من مرحلة التخطيط إلى فرض الوقائع على الأرض في إطار سياسة إسرائيلية تستهدف إعادة تشكيل الهوية الجغرافية والتاريخية للضفة الغربية وللقدس والاستيلاء على أبرز المعالم السيادية وتحويلها إلى مرافق تخدم الرواية الإسرائيلية. وهذا ضمن سلسلة قرارات اتخذت يوم 17 أيار الماضي، يا ما لحقوش من شهرين تقريبا أو أقل، بمناسبة ما يسمى يوم القدس وتحويل مبنى مطار القدس الدولي إلى مركز ذات طابع ثقافي أيديولوجي يعيد صياغة الرواية التاريخية للموقع وفق السردية الإسرائيلية وربط هذا المكان بشخصيات استيطانية. والله التقرير طويل، يعني اللي بحب يقرأ عنه اللي هو صادر عن محافظة القدس بشأن هذا الانتهاك. أبو عمر بدنا نحكي عن حكينا عن مركز التراث وتفاصيل كثيرة بهذا الشأن. إعلاميا مركز صدى سوشيال بقول في 911 انتهاك ضد المحتوى الفلسطيني والنساء والصحفيين وأكثر استهدافا. وثق مركز صدى سوشيال تقريبا 911 انتهاك رقمي في شهر حزيران، يعني قسم على 30 930 كل يوم في 30 انتهاك، في مؤشر على تصاعد مرعب في الانتهاكات في الفضاء الرقمي وحظر المحتوى الفلسطيني. منصة تليجرام كانت تصدرت الانتهاكات بين المستخدمين حوالي 600 حالة، ثلاثها إكس، فيسبوك وغيرها. ومن بين هذه الأمور التطاول اللفظي، خطاب الكراهية، تشويه السمعة، وأيضا اتهام بالإرهاب، نزع الوطنية، ونشر معلومات مضللة. وأكثر من ثلث المستهدفين كانوا زميلات صحفيات أو ناشطات تعرضوا لملاحقة من خلال الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه على السوشيال ميديا. حرب أخرى على السوشيال ميديا.
1: وإذا إحنا صرنا نجمع كل شهر بشهر، معناته أن في الست شهور الماضية من 2020 نتكلم عن أرقام خيالية من انتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا بفسر حالات الاعتقال لدى النساء والفتيات. يعني ما في مر أسبوع إلا اعتقال امرأة أو فتاة في سجون الاحتلال على هذا الخلفية. طبعا الغالبية بروح إداري يعني للأسف يعني مش مع أنه الاحتلال بدعي أنه في تحريض، ولكن على الأقل وديها المحكمة، لكن يعتبر الآن الإداري يعني عقوبة أكثر تشديدا، لأنه على الأقل المعتقل اليوم بروح عليها 3 أو 4 مرات، يعني ممكن قد سنتين أو 3 بس إداري.
0: صحيح.
1: بالتالي هذا بفسر أنه ليش في ملاحقة على السوشيال ميديا لأي منشور، وأحيانا قد يكون المنشور مر عليه سنوات، يعني بيكون بأثر رجعي
0: بيجيبوه. امبارح يا أخوانا الحركة الأسيرة فقدت أحد أبرز رموزها التاريخيين، الأسير المحرر ماهر يونس اللي اعتقل 40 سنة كاملة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 4 عقود وهو في السجن. ولما روح في مقابلة له الصحفية بتسأله إنه هدول 40 سنة، قال فلسطين ماهرها أكثر من هيك. رحمه الله أبو عمر، أكيد من يوم ما اشتغلت في الصحافة واسم ماهر يونس وكريم يونس مرافقك.
1: نعم، يعني هذول نماذج من الأسرى القدامى اللي قضوا سنوات طويلة، سواء ما قبل الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الثانية، ما بعدها اتفاق أوسلو، ثم يعني اطلق سراحهم، يعني طبعا ماهر اطلق سراحه بعد أنها مدته، يعني مش تحرر
0: صحيح من الجلدة للجلدة،
1: أنها كل الفترة كاملة. وفقد والدته بتوقع أنه بعد فترة بسيطة من إطلاق سراحه بجزء 3-4 شهور، وفيت والدته اللي كانت تزوره على مدار سنوات طويلة. وأيضا يعني هو عانى كثير جدا، وكان من ضمن المعاناة أنه حتى يوم فرج عنه الاحتلال اقتحم منزل البيت وضرب أهل البيت وعكر مزاج الفرحة الإفراج. فهو نموذج من المعاناة من الجلد للجلد خلال 40 سنة الماضية. يعني جيد امبارح انه كل السوشيال ميديا يعني تحول الى صورة له، وما قبل الاعتقال وخلال الاعتقال والإفراج ومعيشته، وايضا ثناء عليه من زملاء او الأسرى المحررين من سكان الضفة الغربية.
0: نعم نعم، خلينا نحكي، نضلنا في موضوع الأسرى. امبارح تم الإفراج عن أسيرين من نابلس، الأسير عبد الله النابلسي شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي، أمضى 2.5 عام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الحمد لله على سلامته، لأبو إياد وإم إياد وإياد وإخوانه، بالإفراج عن عبد الله النابلسي. وكمان أفرج عن الأسير حسام الرزة.
1: نعم.
0: بعد 3 أعوام، وشفنا صورة حسام، يعني الله يكون في عونه، هيكل عظمي، فبرضه الحمد لله على سلامته لآل الرزة. وابنه ما زال بدر في سجون الاحتلال، برضه حسام من الأسماء اللي
1: نعم.

0: عن تداول الناس كثير جدا معلومة انه في الشهر القادم رفع الحصار والحواجز وتسليم المقاصة الى اخره من المعلومات. يعني بصراحة هذه المعلومات الاشي الرسمي منها هو قرار متعلق بحجز الجلمي، انه سيتم فتح الحجز الجلمي طولة ايام.
1: شو دقة هالمعلومة؟
0: هل هذا الكلام
1: نسأل الدكتور عمر محمد؟
0: هل هذا بتوقع جزء من امنيات؟ يعني ان شاء الله بتكون موجودة، يعني امل وحلم الناس انه ترجع المقاصة وتوقف الحواجز وتفتح المعابر وأيضا يتوقف الحصار، ولكن الناس يعني بربطوا ذلك أنه قد يكون جزء من التفاهمات بين نتنياهو وترامب، اللي الآن تقريبا في ملفات كاملة الآن على الطاولة، بحثت بين كلينتون ونتنياهو، خلاص ملف إيراني وقفنا الحرب على طول، ملف غزة هاي بلشنا موضوع اللجنة الإدارية تستلم الأمور بغزة،
1: ولحظة حماس أعلنت رسميا حل اليوم، سيكون إعلان حل اللجنة الحكومية.
0: فيبدو أنه الملفات كلها مع بعض، من ضمنهم ملف الضفة الغربية، الكل كان متوقع انه لا، انه اذا حل ملف غزه وملف ايران ولبنان انه اسرائيل يعني تنشغل بالضفه الغربيه، وخاصه بعد اعلان عن تحريك 26 فرقه للضفه الغربيه، ولكن يبدو هذا المعلومات ممكن تكون مؤشر على انه ممكن تكون في هدوء على قلب الضفه الغربيه ضمن هذه الملفات كلها، ولكن هذا الكلام لم يعلن رسميا من اي جهه.
1: صحيح صحيح صحيح. في اجتماعياتنا مستمعينا الكرام، انتقلت لرحمه الله تعالى الحاجه امينه عفيف الدردوك ام نضال فتوح أبو شقدم، والعزاء في ديوان آل الدردوك اليوم ليوم واحد بعد صلاة العصر، وبكرة للنساء الحاجة سهام راغب أبو غضيب أم سمير الأسمر، والعزاء في ديوان القيسارية، وللنساء في ديوان القصبة قرب مدرسة ظافر المصري، والمرحوم سليم الناطور الأسمر من أهلنا في مخيم عسكر توفاه الله في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، 10 دول أوروبية وغربية تمنع دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها. أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن هناك 10 دول أوروبية وغربية منعت دخول الوزيرين إتمار بن غفير وإسرائيل سموتريتش إلى أراضيها، ودعت هذه الدول إلى إعادة النظر في قراراتها التي تراها غير مبررة. هاي الدول بريطانيا، كندا، استراليا، هولندا، اسبانيا، بلجيكا، النرويج، ايرلندا، نيوزيلندا وفرنسا. كثيرين بيعتبروا انه هذا تطور كبير في الموقف الاوروبي تجاه هدول الشخصين تحديدا، واتهامهم بشكل مباشر بالمسؤولية عن الابادة الجماعية. بالمقابل في استطلاع رأي بيقول إيزنغوت يعادل مقاعد نتنياهو يتقدم عليه بالانسب لرئاسة الوزراء. تفصيل الملف السياسي الإسرائيلي وانعكاسه علينا مع الدكتور عمر إشعارة الخبير في الشأن الإسرائيلي، ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الورد يا دكتور.
2: يسعد صباحكم، حياكم الله.
1: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
2: والله الشكر لله، نسأل الله النصر بشأن النبي محمد.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. أول شيء موضوع الموقف الأوروبي، شو بنحكي عنه في الإعلام الإسرائيلي
2: الآن؟ أصلاً بن بقير وسموتريتش هم شخصيتين غير مرغوبتين حتى عند الإسرائيليين.
1: نعم.
2: بن بقير يرفع صوته دائماً على نتنياهو، ولا يستطيع نتنياهو أن يأمر أمر لبن بقير فيما يتعلق بالأمن الداخلي، وخاصة فيما يتعلق للأسرى والجريمة بالوسط الفلسطيني في 48. تخيل أخي الكريم، وسط الجريمة في 48 في الوسط الفلسطيني إلى 148 قتيلا منذ بداية هذا العام حتى اليوم، ولا توجد لائحة اتهام واحدة بحق منفذي هذه الجرائم وهي القتل. حتى أن هناك حادثة قبل يومين، وضع قنبلة وتم تفجيرها باثنين من الفلسطينيين، والإسرائيلي يعلق على هذه الجرائم بقوله هذه نزاعات جنائية، نزاعات مالية، هذه خلافات أسرية. طب أين الدولة؟ طب أين الأمن الداخلي؟ ولذلك قال أحد ضباط الشرطة قولا مهما جدا، على أن يدي الشرطة في دولة إسرائيل مكبلتين في محاربة الجريمة المدنية أو الجنائية في الوسط الفلسطيني. منذ وصول اليمين إلى هذه المناصب الذي هم فيها الآن مثل سموتريتش وبن

0: جير ونتنياهو كل سنة الرقم 300 قتيل سنويا، ووصلت سنة 400 قتيل السنة السابقة، والآن نحن تقريبا بمنتصف السنة الذي نحن فيها تتكلم عن 149 قتيلا. بمعنى يوميا يوجد قتيل فلسطيني تحت أسهم خلافات مالية، خلافات أسرية، جرائم جنائية. طيب أين الدولة؟ طيب أين الشرطة؟ ولذلك المجتمع الإسرائيلي يضج من ذلك، حتى في كثير من الإسرائيليين. أما إذا قتل إسرائيلي أو يهودي، مهما كان القاتل سواء إسرائيلي أو فلسطيني، لا تنام الشرطة ليل ليتين ولا هي ملقي القبض عليه وموجه له لائحة اتهام. إذن هذا عملية استمرارية في القتل والإبادة للفلسطينيين، فقط كونهم فلسطينيين بالرغم من أنهم يحملون الهوية الزرقاء ويدفعون الضرائب بدولية إسرائيل. إذن ماذا يعني هذا أخي سامر؟ يعني أن دولة إسرائيل لا تريد الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، سواء كان مقاوم ولا سواء كان مسالم ولا كان مواطن ولا أي شيء. لذلك دولة إسرائيل لا تبحث عن ذرائع لقتل الفلسطيني بأي شكل من الأشكال. هذه النقطة المهمة تسقط كل سياسة دولة إسرائيل في ادعائها للهجوم على الفلسطينيين. طيب لماذا يعربدون في الضفة الغربية، هذه العربدة الكبيرة وفيها اتفاق أوسلو، وقد قتلوا الإسرائيليون إسحاق رابين أنه وقع أوسلو واختلوا الشهيد ياسر عرفات لأنه وافق على أوسلو، علما أن أوسلو قد تكون 80% لصالح الإسرائيليين. ومع ذلك إذا لم نفهم هذه الحقائق بالذات لا نستطيع أن نفهم عدونا. وبالمناسبة بالنسبة لابن بجير، عندما اتخذت الكنيسة قرارا، لاحظة، عندما اتخذت الكنيسة قرارا بالسماح للصليب الأحمر بزيارات عادية كدول العالم بالنسبة للأسرى الفلسطينيين، كاد أن يكون هناك ملاكمة وصراخ وعربدة وعنف ما بين أعضاء الكنيسة، وقد لم يستطيعوا إسقاط هذا القرار. ومع ذلك ابن بجير سيسمح للصليب الأحمر بالدخول إلى الأسرى الفلسطينيين؟ لا يمكن. لذلك أخي الكريم، نحن أمام مشروع إبادي بالكامل، كما يقول صاحب الآن العالم كله تقريبا 130 دولة، 140 دولة، 10 دول فقط دافعت عن دولة إسرائيل، 10 دول امتنعت من التصويت، و120 دولة في العالم أدانت إسرائيل بالإبادة الجماعية وبالتطهير العرقي وبإساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين. نعم. في الأسر بالرغم، لاحظ، لا توجد لوائح اتهام بحقهم حتى الآن.
1: دكتور، يعني دكتور، أوروبا لما بتمنع هؤلاء مثلا، هل هي يعني بدها ترضي بين قوسين مواطنيها، ولا هي فعلا مؤمنة إيمان راسخ إنه هدول مجرمين، ولا هذا إجراء بروتوكولي لا بيقدم ولا بيأخر؟ كان ينحكى عن نتنياهو، نتنياهو بيسافر وبلف وبروح وبيجي وما حدا بقول له وين رايح. يعني كيف الموقف؟ أنا بدي أسألك، الإعلام الإسرائيلي مرة أخرى ماذا يتحدث عن الموقف الأوروبي تحديدا؟
0: الإسرائيل حتى نتنياهو لا يستطيع أن يطير بطيارته إلا بعد أن يدرس دراسة دقيقة الدول الذي سيخترق مجالها الجوي، ولا يستطيع نتنياهو الطيران أينما يريد، لأن هناك في قرار لمحكمة هاج الدولية بالإلقاء القبض عليه من أجل التحقيق والتحقيق معه بالتهم الموجهة إليه، وبخاصة إفادة الشعب واستخدام الطعام سلاحا والماء سلاحا وهدم وضرب معالم الحياة المدنية. أما بالدرجة الأولى فهي إفادة الشعب، حتى أن دولة إسرائيل لأهمية الموضوع فبركت تهمة ضد خان الذي هو يدافع عن تثبيت هذه التهمة ضد نتنياهو بأنه اغتصب فتاة ما عبد الكريم خان المحامي التركي الذي كان دفاعه رائعا في المحكمة، ولكن المحكمة هي اتجاهاتها سياسية أكثر منها قانونية، ولذلك لم تصدر قرارا بالاعتقال ولكن تصدر قرارا بإلقاء القبض على نتنياهو من أجل التحقيق. أما لو التهمة وجهت، ولذلك الإعلام الإسرائيلي عندما يطير نتنياهو في أي دولة يدرس في الإعلام بالقنوات الإسرائيلية المجال الجوي الذي يخترق للدول، فيما إذا كانت مع دولة إسرائيل أو ضد دولة إسرائيل. فإذا ثبت أن 110 دول ضد دولة إسرائيل، كم دولة بقت لنتنياهو؟ لا شيء. إذن العالم يضج من سلوك بن بكير وسموتريش؟ الجواب بالتأكيد نعم. سموتريش هو الذي يتزعم كل نشاط المستوطنين في الضفة الغربية، بغرم من 28 استطلاعا في دولة إسرائيل لا تعطي لسموتريش اختراق خط تجاوز خط الحسم، أي أن يصبح عضو كنيسة. والآن أصبح يظهر الآن بأنه يتجاوز خط الحسم ويحصل على 4 مقاعد. إذن
1: يعني أنت سبقتنا دكتور عمر جارة. أنا كنت أسألك عن أحدث استطلاع للرأي بيحكي أنه رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق جادي إيزنغوت متفوق بفارق طفيف على نتنياهو. بتأمن دكتور باستطلاعة الرأي ولا وقت التصويت بهالصندوق ما حدا بيعرف حدا وبتختلف كل النتائج؟
0: الإسرائيليون يؤمنون إيمان تام، والمعلقين في القنوات الإسرائيلية يؤمنون بهذه الاستطلاعات، بالرغم على أن الأثر السياسي بهذه الاستطلاعات ظاهر وثابت. لكن دعني أقول لك عن إيزنغوت. إيزنغوت كان قائدا للجيش وهو من أصل مغربي، لذلك نتنياهو انظر النقطة سامعك عشان نفهم من هو عدونا. أعلن نتنياهو أنه هو من أصل مغربي أو من أصل عربي، يعني هو ليس أشكنازي ليس غربي. فرد عليه داد أكثر عضو كنيسة غليظ اللسان، الغد عليه قال له انت مغربي، وهو مغربي ايضا هذا، قال له انت مغربي انت اشكنازي وكيف تقول عن نفسك انك مغربي؟ لنتنياهو وهو ليكودي. لماذا قال نتنياهو على انه هو يعود لاصول عربية او اصول مغربية؟ لماذا؟ لكي يخاطب الاصوات اليهود المغربيين وهم بعدد كبير، خاصه من المغرب وتونس والشمال الافريقي، حتى يخاطبهم انتم تريدون ان تنتخبوا إيزنغوت، فانا مثل إيزنغوت وانا اصل عربي او اصل مغربي. وهذا من اكثر الاكاذيب في تاريخ دولة اسرائيل، ليس فقط في تاريخ نتنياهو. نتنياهو لا يحسن إلا الكذب ولا يحسن إلا عدم الوفاء على ما يوقع عليه. لذلك ادعى أنه شخص صخر منه دودي أبو سالم، وهو أصلا من أصل مغربي أو من أصل تونسي. قال له ما هذا القول الذي يتكلمه؟ هو غربي. انظر عندما أراد الصوت العربي ماذا فعل نتنياهو؟ ذهب إلى الجنوب عند الفلسطينيين في الجنوب، جلس على الأرض كما يجلس البدو وقال أنا أبو أمير كما أنت أبو أحمد وأبو محمد وأبو ياسر. لذلك الآن يقول عنه أنه عشان ينافس إيزنغوت فقال أنا من أصل مغربي. ما لا يوجد شخصية في تاريخ دولة إسرائيل مثل نتنياهو، بخاصة من ناحية الأكاذيب. ألم تظهر المظاهرات في دولة إسرائيل على أن يضعون صورة نتنياهو ويكتبون تحتيها باللغة العبرية شكران أي كذا؟ ألم يقل سموتريش نفسه عندما سئل عن نتنياهو ماذا تقول بنتنياهو يا سموتريش؟ قال كذاب ابن كذاب، وهو حليفه. ولا يستطيع نتنياهو أن يفرض على إيزنغوت على سموتريش ما يريد. ولذلك هناك مقولة في الإعلام الإسرائيلي، نتنياهو يقاد ولا يقود. الذي يهمنا الآن أخي سامر في هذا الصباح هو المكالمة التي تمت ما بين نتنياهو وترامب. الذي طالب فيها نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، لكن ترامب يرفض ذلك، لم يرفض ذلك ولكن لم يعطيه موعدا، يعني لم يرفض المكالمة، ولم تكن مكالمات صراخ كالمكالمات السابقة، ولا مكالمات شتائم كالمقابلات السابقة كالمحادثات السابقة، وإنما قال له ترامب يعني ننظر في الأمر. لكن هناك خبر ظهر تحت العنوان التالي: هل يسمح ترامب لنتنياهو بزيارة البيت الأبيض بعدما أكد على هذه الشتائم ضد نتنياهو؟ مثلا ما هي هذه الشتائم؟ قال له: لا تكن سخيفا، لا تكن أنانيا، العالم كله يكرهك، شعب إسرائيل يكرهك، لولا أنا لأنت سجينا، أنا الغيث، أنا المسؤول وليس أنت. لاحظ هذه العبارات التي تذهب الإعلام الإسرائيلي. الآن إذا ثبت هذا الخبر الذي وجد بشكل هافت وليس بشكل واضح بالخط العريض فيها، أنه يقبل ترامب بزيارة نتنياهو بالشروط التالية: أولا، إعادة المقاصة المالية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
1: إذا هذا الخبر صحيح، أنا كنت أوصلك لهذا، يعني كنت أسألك سؤالي الأخير. أقول لك دكتور، امبارح انتشر أنه ترامب من خلال قناة 13 طالب رسميا نتنياهو بإعادة أموال المقاصة ورفع الحواجز ووقف عربدة المستوطنين بالنص الحرفي، صحيح الخبر؟
0: نعم صحيح. لماذا؟ لأن ترامب يعلم أن شعبيته في الولايات المتحدة الأمريكية قد تغررت 80%. يعني في الاستطلاع الأمريكي في CNN، طبعا CNN تابع للجمهور، تابع للديمقراطيين، يعني تابع لنصف الأمريكيين، لكن خطابه في مناسبة الاستقلال للنظام الأمريكي على استقلال النظام الأمريكي 250 عاما كان لم يتوجه بشكل حدي لنتنياهو، لكن أشار أنه يجب وقف الحروب في الضفة في الشرق الأوسط، وهذه الحروب ليست لصالح دولة إسرائيل. فمثلا قال ترامب أن هدم البنايات في لبنان وفي كل مكان لا يعطي صفر صواريخ ضد إسرائيل، وهذا ما حصل في الجنوب، وهذا ما يحصل في قطاع غزة. لولا أن قطاع غزة وقيادة قطاع غزة ضغط عليها للموافقة على 20 نقطة تبع ترامب، لما تقبل على أن نتنياهو يخترق هذه الإخدل وقف إطلاق النار لأكثر من 30 مرة، وأوقعت من الخسائر منذ وجود الخط الأصفر حتى الآن في قطاع غزة اختراقا لوقف إطلاق النار ما يصل 900 شهيد فلسطيني وكلهم من المدنيين. فادعاء إسرائيل أن لينا حداد هناك والشهيد هناك، هذا كله غير صحيح، لأنه يستهدف المدنيين. ويعلم علم اليقين نتنياهو أنه دمر 40% إلى 50% من الأنفاق في قطاع غزة، وبقى 50% من الأنفاق. النقطة المهمة إذا أحببت أن أختم معك
1: أخي سامر،
0: هي لاحظ النقطة. قال نتنياهو: لقد تمكننا من تفكيك الخطر لقطاع غزة على أمن دولة إسرائيل. بمعنى أنه قد أحرز الانتصار الذي يريد. مرة ثانية قال نتنياهو: لقد تمكننا من تفكيك خطر المقاومة في قطاع غزة على دولة إسرائيل. بمعنى ما في داعي لدولة إسرائيل أن تبقى على الأراضي في قطاع غزة أو أن تبقى أو على ما هي عليه الآن. وبخاصة عندما يسمع من فم ترامب أن هدم البنايات لا يعطي صفر صواريخ لا في الجنوب اللبناني ولا في قطاع غزة. ولذلك دولة إسرائيل الآن نتنياهو اقترب من الإجابة. ماذا بعد الآن؟ بعد أنا فككت الخطر على قطاع غزة، أنا فككت الخطر الذي يهدد قطاع غزة على دولة إسرائيل. بمعنى ما في مجال لاستمرار الحرب على قطاع غزة بهذا الشكل، وأن يكون هدفه 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وخسائرنا في قطاع غزة خسائر فلكية ونووية. لذلك العالم كله ضد دويت إسرائيل. الأثر نفسي، الجواب نعم. الأثر أخلاقي، الجواب نعم. قد يتحول إلى قرارات سياسية حاسمة، كمان الجواب نعم. أضرب مثلا ماذا قال فانس في لقائه الأخير في باكستان، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس بجدية حظر تصدير الأسلحة إلى دويت إسرائيل. الآن لا أعظم أنا الموقف الأمريكي، ولكن لا توجد حرب ولا يوجد سلام في الشرق الأوسط إلا بالكهرباء الأمريكية، شئنا أم أبينا. ولذلك لا نستطيع أن نتجاهل هذا النسر الأمريكي ذات المخالب الحادة.
1: الله يسعد صباحك.
0: كل هذه المعلومات تعطينا نتيجة واضحة كالشمس. دويت إسرائيل كما يقول الإسرائيلي أفشل أن تحصل نصرا على المقاومة في قطاع غزة، أفشل أن تحصل مقاومة في الجنوب اللبناني. ولذلك هذه العبارة تقال لنتنياهو.
1: نعم.
0: أين الانتصار الذي تتكلم عنه
1: دكتور؟ نعم، وصلت الرسالة. الله يسعد صباحك يا رب العالمين. شكرا دكتور رمر جعري، تحية طيبة لكل هذه التفاصيل. وذكر من خلال هالموقف الأمريكي والتداعيات اللي تمت بناء على تصريحات ترامب على الموقف الإسرائيلي. يومك سعيد إن شاء الله. شكرا دكتور عمر. الناس دكتور أمين بتسأل مرة أخرى عن آخر المعطيات انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي من نابلس واعتقال أحد الشبان. عندك تفاصيل؟ نعم.
2: بالفعل الاحتلال أتم انسحابه من جهة مستشفى نابلس التخصصي عبر منطقة التعاون، ومن ثم خارج مدينة نابلس. إذن انتهاء العملية العسكرية في نابلس منذ ساعات صباح هذا اليوم. في حديث عن معتقل، لكن جاري التأكد من هوية المعتقل من بناية كلبوني اللي تقع خلف المستشفى نابلس التخصصي. لكن سبق ذلك اقتحام لعدة مناطق في المدينة واعتقال ثلاث شبان على الأقل، عبادة عنابوسي. طبعا وصل فيديو عن التخريب الواسع في منزل عنابوسي وحتى منازل أخرى لعائلة عنابوسي في نفس المكان بالقرب من مسجد الصوالحي. أيضا اعتقال عبادة سلامة وأحمد سلامة شقيق الشهيد منتصر سلامة. أيضا اعتقال كان في منطقة
1: الأسماء اللي نشرت دكتور حسب زملائنا الصحفيين، عبادة سلامة وأحمد سلامة من فطاير، عبادة العنابوسي من إكشيكة، وفراس الحوح
2: من ناحية الكلب أمارة كلبون من
1: نعم خلف مستشفى نابلس.
2: إذن بكون أربع معتقلين الآن تم اعتقالهم من مدينة نابلس في فجر في منذ صباح هذا اليوم، إضافة إلى اعتداء المستوطنين في بلدة بيتا، وأيضا عملية نعم. الاقتحام في بلدة قبلان جنوب المحافظة.
1: نعم. امبارح إخواننا يعني أحد الإخوة بيقول لي لياريت تذكرنا بنتائج لقاء امبارح مع رئيس لجنة السير. كان ضيفنا امبارح في الاستديو الدكتور محمود اشتية وذكر تفاصيل كثيرة، من ضمنها انه في عندهم خطط لتحويل شوارع باتجاه واحد، في عندهم ايضا خطط لموضوع تحويل بعض الشوارع او بعض الادراج الى شوارع، لكن بيستنوا بين قوسين الموافقة المجتمعية ومنها شارع الكرمل درج الكرمل. في مطبات عندهم 400 طلب لمطبات في نابلس، لكن هو قال انه من 8 شهور ما تم وضع اي مطب. وفي مشكلة بالميزانية المتوفرة عند الهيئات المحلية ومنها بلدية نابلس حتى تعيد ترميم وتأهيل بعض الشوارع، منها مثلا شارع 25 على سبيل المثال وشارع الحسبة بسبب الأزمة المالية اللي بتمر فيها البلدية حسب كلامه. هاي الأمور يعني بدها شغل. عندي رسالة من أحد الإخوة، يسعد صباحك طارق، موضوع شارع مسجد الحج عفيفة. الأهالي هناك معترضين لأنه هو شارع باتجاه واحد، هم عكس الناس. يعني الناس بقول لك خلي بعض الشوارع باتجاه واحد، هم بقول لك كل الجبل متعود أنه يطلع من عند الجندول باتجاه مسجد الحج عفيفة، لكن الآن صار الطريق باتجاه واحد، وبالتالي في مشكلة بالنسبة للسكان هناك، أنهم اضطروا يلفوا لفة طويلة عريضة، وبالتالي عندهم مطالبات بإعادة دراسة هذا القرار. ورح نوصل هاي الرسالة للجنة السير في نابلس. محمود، في عندي فيديو، خلينا ننتقل لملف التوجيهي. ملف التوجيهي ملف مهم، واليوم الطلاب عندهم امتحانات على سبيل المثال العلمي، عندهم أتوقع اليوم فيزياء، وبيضل عندهم امتحان أخير اللي هو الكيمياء يوم الأربعاء، واليوم في برضو ذكرت لي أنت صنع آخر امتحان عندهم، يعني الحمد لله قارب قطار التوجيه على الانتهاء. خلينا نسمع بس صادق الخضور ماذا قال بشأن الثانوية العامة.
3: طيب، في بعض يقول بأنه كان هناك أسئلة فلسفية زي سيدنا آدم عندما نزل من الجنة، هل طرد بسبب الوساوس أو قرب الشجرة وما إلى ذلك؟ هل هناك ربما محاولات من أجل إعادة أو حذف سؤال مثلا اليوم بعد ما قدموا الأسئلة؟
4: يعني
3: أو قدموا
4: ما ينسحب، ما ينسحب يعني، وأشكرك على هذا السؤال، ما ينسحب على الامتحانات التي تقدم بالطريقة الاعتيادية، ينسحب على هذا الامتحان في حال كان الأمر متعلق باحتمالية أنه يكون السؤال أكثر من إجابة، أو في حال وجود صعوبة، أو في يعني كل هذه النقاط رصدت على ما أظن. هذه النقطة بمعية نقطة أخرى، يعني هما الملاحظتان الوحيدتان اللتان وردتا هذا اليوم، وتم إحالتهم للجنة المتخصصة لأخذهما بعين الاعتبار، كما هو الحال ما شاهدنا في أظن نقطتين من امتحان الرياضيات للفرع العلمي، كما كان في الفرع الصناعي اللغة الإنجليزية، كما كان في ملاحظة ترتبط بنقطة من امتحان الأحياء للفرع العلمي. طيب، والمحاسبة للفرع الرياضي والأعمال.
3: طيب، في بعض

0: في عنا برضو فيديو روح لملف كان لازم بثيناه وقت ما حكينا عن الأسرى. ما زال الوضع الصحي للدكتور حسام أبو صفية سيء جدا جدا، ونقل إلى قسم يعرف باسم ريكيفيت، هذا الاسم صح، تصفه الجهات القانونية والحقوقية بأنه من الأقسام شديدة الحراسة داخل سجون الاحتلال رغم تزايد وضعه الصحي والنفسي صعوبة. الدكتور حسام أبو صفية، نسمع ابنه ماذا قال.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا أعلم، ربما سيكون هذا النداء الأخير، وربما ستكون هذه الصرخة الأخيرة. منذ أكثر من 555 يوم وأنا أخرج للإعلام لأناشد كل أحرار العالم وأصحاب الدمار الإنسانية وكل المنظمات والمؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان وكرامة البشر، وللأسف الشديد لا حياة لمن تنادي. أول أمس تمكن المحامي ناصر عودي من زيارة والدي، حيث روى لنا تفاصيل مؤلمة عن هذه الزيارة. لم يكن والدي قادرا على أن يتنفس، لم يكن والدي قادرا على أن يتكلم، كان وجهه مشوه من آثار التعذيب والألم والدماء التي مر بها في داخل السجن، وخصوصا بعد آخر محكمة حصلت في القدس، المحكمة العليا. للأسف الشديد إلى أي حال وصلنا من الخذلان، عندما نناشد أكثر من 2 مليار مسلم وأكثر من 22 دولة عربية إسلامية، تجاهلتم صوت أنين والدي وهو يستنجد ويستصرخ بكم، حرمتمونا حتى من أصواتكم وتضامنكم ووقفاتكم التي يجب أن تكون منذ بداية الاعتقال. ولكن للأسف الشديد إن صمتكم هو خيانة وجريمة وشراكة في تعذيب والدي والأسرى في داخل السجون الإسرائيلية. حسبي الله ونعم الوكيل على كل المتخاذلين الذين اعتادوا المشهد وأصبحنا نقتل ونباد بدم بارد وكأننا نستحق الموت. إلى أي حال وصلنا من الخذلان، عندما نتوسل ونستنجد بالمسلمين ولا حياة لمن تنادي، إنا نئن ولا مجيب حتى أصبحنا نستنجد بعباد الصليب. إلى أي حال وصلنا من الخذلان، لازلنا نخاطب ونستنجد ونناشد ونتوسل إلى كل أحرار العالم ولا كل من في قلبه ذرة من الإنسانية بأن ينقذ حياة والدي قبل فوات الأوان. ربما ستكون هذه الصرخة هي الصرخة الأخيرة، وربما لن نستطيع أن نطمئن على والدي مرة أخرى، وربما يكون الخبر القادم هو الخبر الأخير، وربما نحرم من سماع صوت والدي مرة أخرى. نرجو منكم ونتوسل إليكم بأن تصحوا من غفلتكم قبل فوات الأوان. إن الصمت هو شريكة في تعذيب والدي، وأنتم خصومنا أمام الله، وحسبي الله ونعم الوكيل.
0: هل هناك أطباء آخرين في الأسر بالقطاع؟ صحيح، المهندس زياد عميرة بيسأل. أنا بحثت على رد هذا السؤال. نعم، حسب التفاصيل دكتور المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بقول إنه الدكتور حسام أبو صفية ومعاه زميل الأسير الدكتور مروان الهمص يتعرضان لمحاولة تصفية وتعذيب ويواجهان خطرا على حياتهما. وحسب المعلومات أيضا يتعرض الطبيب مروان الهمص لجولات تعذيب يومية أوقفت قلبه وتتعرض حياته لخطر فوري، وهناك محاولات للضغط على الصليب الأحمر لزيارة عاجلة لهؤلاء الطبيبين. يعني
2: وطبعا هم اثنين نموذج،
0: نموذج بس أتوقع أنه عشرات،
2: عشرات الأطباء والطواقم الطبية
0: دقول لهم عشرات،
2: ولكن يبدو أنه هذه الصورة أصبحت الآن يعني في ذائقة الخطر، لأنه في خطر على حياتهما بأي لحظة. يعني حتى المحامي اللي زار أبو صفية قبل أسبوع قال قد تكون هذه آخر زيارة. أبو صفية بحث للمحامي قد تكون هذه زيارتك إلى آخر زيارة.
0: يا الله. نعم، حسب التفاصيل وكالة الأناضول بتقول في عشرات الأطباء معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعظمهم من قطاع غزة. بدنا ننتقل أيضا لملف محلي وهو الأسعار، وتحديدا الخضار والفواكه. مثل ما بنحكي عنها لما بتطير وبتصير الكيلو ب 15، اليوم بدنا نحكي ان هالبندورة عمالها بتنباع باقل من شيكل. اخونا تفضل دكتور امين.
2: معنا ابو حامد ابو ثابت رئيس لجنة حسب التجار نابلس. ابو حامد صباح الخير.
3: صباح الخير دكتور، كيف أصبحتوا؟
2: الحمد لله، إن شاء الله كنا بخير.
3: وشعبنا دكتور وربنا يروح لوطنه لأولاده لأهله سالم غانم. يا
2: آمين
3: الله.
2: يا الله بارك فيك أبو حامد.
3: يا
2: الله يعني الله. كما ذكر زميلي سامر، يعني دوما كنا بالإعلام نركز على أنه أسعار الخضروات بالعلالة 10 و15 شيكل كيلو البندورة كيلو الموز، ولكن اليوم أصبحت سعر كرتونة البندورة لحالة 10 شيكل. الله يعين المزارعين.
3: الله يعينه، الله يعينهم، الله يعينهم. يا شوف يا دكتور، أول شيء العرض كثير،
2: العرض
3: البندورة كثير خالص وما في شيء تسويق، حتى في إسرائيل رخيصة، حتى في الخليل اللي هي الخليل كانت أكثر بلد تأخذ بندورة، صار عندها إنتاج بندورة من نوع البندورة الألف كمان. يعني بندورة الخليل اليوم في الخليل تسوى 20 شيكل كرتوني، يعني بضاعة جامدة وبضاعة جديدة وبضاعة حب، وأنظف حتى من البضاعة تبعتنا مطلوبة عندهم أكثر. الإنتاج كثير والتسويق قليل، على هذا الأساس السوق ضعف على آخر.
2: كيف أسعار البندورة مثلا بالحسبة نابس اليوم؟
3: اليوم البندورة نظيف نظيف نظيف للكرتون 15 شيكل، هاي البندورة الألف اللي نوعية جرام أنظف بندورة، شايف؟ وما تبقى ب10 ب9 ب8 ب7.
2: طب يعني بتوفي مع المزارع الكرتونة ب10 شيكل؟
3: يا سيدي يعني إذا بجيب المية تبعده نعمة الله، إذا جاب بس حق المية مش حق الأدوية، بس حق المية وتعبه ما بدوش، لا تعبه له هو ولا غيره، شايف؟ فالحمد لله بنقول دائما وأبدا البندورات ترخاص والخيارات ترخاص، خيار نظيف خيار 20-25 شيكل صندوق الألف.
2: الان ذكرت قبل ايام انه في سهل بيت فريك وبيت دجن، يعني مئات البيوت البلاستيكيه بتزرع في البندوره، كيف وضع المزارعين الان بسهل بيت دجن وبيت فريك؟
3: والله يا دكتور، يعني سهل بيت دجن يعني من حمد من سنتين تقريبا ما كانش يطلع ولا حبه بندوره، اليوم سهل بيت دجن سهل بيت فريك يعني مثل امبارح طلع فوق ال 4000 كرتون بندوره، فالسهل مليان وبضاعه كثير وفيش تسويق لهاي السلعة، ما فيش إقبال دائما الحجم الغالي.
0: هل يعني بدي. أبو ثابت هل بس يعني هاي الأيام كل سنة بتتكرر نفس القصة ولا؟
3: لا مش كل سنة،
0: السنة هاي خاص الوضع،
3: السنة أكثر إشي هذا السنة انصاب مزارع بندور في الأيام هاي.
0: طب شو بيعمل المزارع بهاي الحالة؟
3: بتأمل من الله، يعني لما بضيع فالحم فالشوب ومرت مولاته بيجي بيقتل بندورة، بيقتل 200 كرتون بندورة على أمل بس يجيب تعبه، على أمل بس يجيب مصروف بيته ذاك اليوم، على أمل إذا جاب شغيل معه يدفع له جار الشغيل، وكل شيء على الله يا سيدي. الله يرضى عليك عم تعمل.
0: طب سؤال، يعني ما تواصلتوا مع وزارة الزراعة؟ ما تواصلتوا مع أي مؤسسة تحمي المزارع توفر تحمل كميات بأسعار؟
3: وين وبدها تحملين الزراعة؟ شو بدها تعمل لنا؟ تتواصلنا معهم شو بدها تعمل؟
0: ولا إشي بتقدرش
3: ولا شيء
0: يا عمي. ترفع عنه الضريبة تخفف عنه،
3: يا صل على النبي. يعني
0: مرات بحضر أفلام خيال علمي أنا، دير بالك. يعني
3: عم سامر في إسرائيل كل المزارعين والبضاعة على تأمين، يعني لما مثل سوق البندورة ينزل لهذا المستوى فبتيجي هذول المزارعين لشركة التأمين وقول تعال شو البندورة، تيجي لشركة التأمين كله احفظ البندورة هاي خلاها هسه خلاها وبتعوضوا، احنا غير عوضنا على الله، الله يرضى عليك.
2: طب البطيخ أبو حامد أسعاره اليوم كيف؟
3: البطيخ نظيف نظيف نظيف، وصل شكلين كيلو، وما تبقى المخال 200 شكل 220 240 ومي في 100، يعني تعرف هذا السوق كله عرض وطلب.
2: الله يعين المزارعين.
0: الفواكه برضو غيرها، الناس بيسألوا عن أسعار الفواكه بشكل عام.
3: يابا العنب اليوم العنب نظيف نظيف وصل 6 شكل، هذا تبعنا إنتاجنا. في عنب مستورد اللي بيجيبوه من جنوب افريقيا او مش عارف مين، هذا الكيلو ب20،
0: الكيلو ب20 ما زال مستورد.
3: ما زال
0: انا شايف الناس هاشمه
3: يابا، وفي ناس بتترك الانتاج تبعها، والراغم الانتاج اللي عند نظيف وبضاعه مرتبه، بروح بدوش الا من هذيك حبه ناصحه وحبه حلوه.
0: هل صراحه، هل احد الاخوه بيسالك، هل صراحه في بندوره بتدخل مستورده بظل هذا الظرف؟
3: لا لا، شيء
0: فيش بندوره مستورده.
3: يعني انت تاجر، انا بقدر اجيب اي بضاعه ومجال سوق لمين ابيعها وين ابيعها؟ منتجنا مش مبيوع، تجيب مستورد.
0: قصده يعني ممكن يكون سبب السعر انه البضاعة مستوردة؟
3: لا لا لا ابدا. شيء
0: ما في بيكون اتفاق؟ برضو احد الاخوة بيسأل انه في مصانع بتستقبل هاي الكميات الكبيرة، ليش ما بيكونوا متفقين من قبل مثلا مع مصانع ضخمة؟
3: وين المصانع؟ يعني مصانع بندورة في عنا؟
0: ما في
3: تعمل بندورة بالبندورة.
0: الخيار بروح لشركات المخلل صح؟
3: الخيار مش الحمامات،
0: مش
3: الخيار الأرضي البلدي، كيلو بثلاثة شيكل وضعنا كله جاي المصانع الإسرائيلية.
0: بروح بروح عماله
3: لإسرائيل ولا بدها تروح وين هالكمية؟ في آلاف آلاف الأصناف من الخيار
0: بنزل تحت،
3: كله بنزل تحت.
0: الله المستعان. الله يسعد صباحك. شكرا شكرا لهي المعلومات ابو ثابت. الله يرضى عليك ابو حامد ابو ثابت وممثل التجار في حسبة نابلس. والله يا ابو عمر موضوع المزارعين موضوع مهم جدا جدا، لكن للاسف فوق ما انه الاحتلال بصادر الاراضي وبقزم وبقلل وبيختصر عليهم بضيق عليهم، بس مجتمعيا مظلومين في كثير من المرات،
2: وخاصة احنا
0: المزارعين. يعني انا ممكن بعد اقول لك ايه، في ناس ما هي السلسلة طويلة في المزارع وفي الكمسيونجي وفي التاجر وفي الشركة وفي كذا وفي العامل.
2: وهذا احنا بصراحة اليوم انا حبينا نقابل عمنا ابو حامد، لانه احنا كاعلام مش دوما مع المواطن اذا غليت الاسعار. طب والمزارع هو احيانا بنكسر، بالتالي احنا دوما بنذكر الحقيقة. الحقيقة الان انه الخاسر الكبير هو المزارع. ممكن المواطن على الأقل المنتوج توفر له في البيت، بس بالمقابل المزارع تدمر، ممكن هذا المزارع السنة الجاية ما يزرع.
0: صحيح صحيح، وهذه هي القصة اللي بيعانوا منها كثير من المزارعين في ظل يعني ضعف الحماية بشكل كتير كبير من المنظومة الرسمية. طبعا في فاصل، رح نطلع بفاصل، بس خليني أشوف هذا الخبر نتأكد منه. إذا رسميا اعتقال أن مجموعة من المعتقلين، عبادة العنبوسي من شارع إكشيكة، وكان في اعتداء وتكسير في محتويات المنزل في رأس الحوح، وأحمد وعبادة سلامة من شارع فطير. نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وإياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
4: الساعة الآن 8:00 صباحا.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
2: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحب الأجيال.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
8: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. أخونا جميل كلبونة بقول نزلنا على محطة محروقات، رفض الموظف التعبئة غير 50 شيكل بحجة أنه التعبئة فقط ببطاقة الفيزا، وأكثر من شخص بعت أنه فعلا نفس القصة، واللي ما معه بطاقة شو يعمل؟ فواضح أنه الكاش مفلل في محطات المحروقات وعندهم مشكلة بإيداعه، وبالتالي بدهم يلجأوا للإلكتروني أو الشراية أو التعبئة عبر الفيزا. من جديد ذكر أسماء المعتقلين لو سمحت. حاضر. فراس سميح الحوح من خلف مستشفى نابلس التخصصي، وفي عنا أيضا عبادة العنابوسي من شارع كشيكة، وفي عنا كمان أحمد سلامة وعبادة سلامة من شارع فطير. عبادة سلامة وأحمد سلامة. أحمد هو الشقيق الثاني، له أخ اسمه مؤمن اعتقل قبل حوالي 3 أسابيع، وهما شقيقا الشهيد منتصر سلامة واعتقال ابن عمه عبادة أيضا. الله المستعان، نتابع وإياكم آخر التفاصيل.

إذن اعتقالات في نابلس ومداهمات في أكثر من منطقة، وفي عنا شهيدين، في الطفل الصغير 4 شهور من قرية دير عمار، وفي طفل عمره 15 سنة أيضا تم اغتياله وقتله بالرصاص في مخيم قلنديه.

0: أوضاع غزة مستمعينا الكرام بالغة السوء والاغتيالات والقتل، والأمور لا تتوقف على الإطلاق. زميلنا العزيز لؤي حجازي، يسعد صباحك.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب. آخر التفاصيل.
1: يعني ميدانيا سامر، للأسف قطاع غزة ما زال على صفيح ساخن. للأسف 4 شهداء في أقل من 24 ساعة الماضية. كان هناك شهيدين في قصف في مفترق السامر وسط مدينة غزة، وفجر اليوم كان هناك قصف لشقة في منطقة تل الهوى، ارتقى أيضا شهيدين، وبالتالي نتحدث عن إجمالي عدد الشهداء منذ بداية وقف إطلاق النار أو ما يسمى وقف إطلاق النار حتى اللحظة. عدد الشهداء 1074 شهيد في مختلف مناطق قطاع غزة. أيضا إذا ما تحدثنا
0: يا الله يا لؤي، وكأنه كل اللي قبليهم 70,000 بطل يصيروا رقم، صرنا نعد من بعد كل مرة، بنعد من الصفر مثل ما بقولوها.
1: صحيح، لأنه الإجمالي عدد الشهداء منذ حوالي 1000 يوم على حرب غزة وصلنا إلى 73,094 شهيد. هذا العدد الإجمالي لألف يوم حرب، أضف إليهم جزء كبير من المفقودين، ممكن يعني نتحدث عن حوالي 9,000 أو 9,500 مفقود، جزء كبير منهم شهداء، وبالتالي نتحدث عن أعداد كبيرة جدا مقارنة بالفترة الزمنية 1000 يوم حتى اللحظة. أضف إلى ذلك سامر في موضوع انتشار الشهداء، منذ أيام قليلة بدأ الدفاع المدني بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعض المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة في يعني إعادة جهود انتشال الشهداء. قبل يوم أو يومين تم انتشال حوالي 6 جثامين لشهداء ارتقوا منذ أكثر من عام ونصف تحت عمارة من عمارات منطقة غرب غزة، وبالتالي عدد من انتشل حتى اللحظة 797 شهيد في قطاع غزة، من أصل يعني قد يكون 9,000 شهيد تحت الأنقاض، وفي بعض التقديرات تتحدث عن عدد أقل من ذلك، ولكن إجمالي عدد المفقودين شهداء ومن يعتقلهم أو يختطفهم الاحتلال دون أن يفصح عنهم حوالي 9,500 مفقود في قطاع غزة سامر.
0: نعم، على الصعيد الميداني المواد الغذائية، على صعيد المية الشرب، شو كيف مدبرين حالكم؟
1: قطاع غزة بشكل عام بمر بأزمة متلاحقة سامر، يعني أوضاع الناس بعد 1000 يوم حرب كأوضاع الناس في أول أيام الحرب. يعني هناك أزمة مياه خانقة في قطاع غزة، تحدثت بعض المؤسسات الدولية أنه 85% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون إلى الوصول إلى المياه النظيفة للشرب والاستخدام اليومي، وبالتالي نتحدث عن مكارث صحية. طبعا كل هذا بسبب تدمير الاحتلال لشبكات المياه. مؤسسات دولية تحدثت أن حصة الفرد في قطاع غزة يوميا من المياه من 3 إلى 6 لتر، في ظل أنه منظمة الصحة العالمية بتقول أنه الحد الأدنى لاستخدام الآدمي للمياه يوميا 15 لتر. طبعا الاحتلال يسيطر على يعني خطوط المياه كخط مياه مكاروتي الذي يغذي تقريبا 70% من مدينة غزة مثلا، ويقطع أيضا خطوط المياه المصرية، وطبعا مياه الجوفية اليوم للأسف كثير من الآبار تلوثت المياه مع يعني وصول مياه الصرف الصحي إليها، وبالتالي نتحدث عن مشكلة كبيرة في موضوع المياه. موضوع السلع الغذائية أيضا في قطاع غزة مش كل شيء متوفر حتى اللحظة، ما زال الخضار والفاكهة هي الأعلى سعرا في قطاع غزة، لأن الاحتلال يمنع دخولها إلا بكميات محدودة جدا، وهذا يجعلها أكثر السلع ارتفاعا في قطاع غزة مقارنة بالسلع الأخرى. الاحتلال أيضا يعني يحرم أهالي قطاع غزة من كثير من السلع، ويدخل ويركز على مثلا السكاكر والشوكولاتات والكلام هذا الثانوي فعليا، ويترك الأمور الأساسية يعني ممنوعة. أضف إلى ذلك قائمة الممنوعات من قبل الاحتلال كثيرة، من أهمها الأدوية والمستهلكات الطبية، وأيضا موضوع بدائل الطاقة مثل البطاريات والألواح الشمسية وما إلى ذلك، وهذا يجعل أهالي قطاع غزة بيعانوا في كل شيء، يعني حتى موضوع الكهرباء والإنارة يعاني منه أهالي قطاع غزة. لذلك تتحدث عن أوضاع صعبة جدا في قطاع غزة، ولكن ضمن يعني هذه الأمور أحيانا تجد في بعض الأنشطة من أهالي قطاع غزة، مثلا عندما نتحدث عن انطلاق كأس اليتيم في قطاع غزة، يعني شوف المصطلح يعني هو نشاط رياضي ولكن مؤلم في ثناياه. عندما نتحدث عن كأس الأيتام اليوم في قطاع غزة يطلق كيعني نوع من الترويح والترفيه على الأطفال في قطاع غزة. عندما نتحدث عن الأيتام في قطاع غزة كمان سامر نتحدث عن حوالي 58,800 يتيم في قطاع غزة في فقط هذه الحرب. يعني لك أن تتصور حجم الأيتام اليوم في قطاع غزة، وبالتالي لذلك يعني نشاط كأس اليتيم في قطاع غزة. أيضا مثلا نتحدث عن أوضاع الأرامل، مثلا التنمية الاجتماعية نتحدث عن وجود حوالي 28,224 أرملة في قطاع غزة، يعني جيش من الأرامل للأسف قطاع غزة خلفته هذه الحرب يعني خلال الثلاث سنوات الأخيرة. لذلك تحدث عن أوضاع يعني صعبة جدا، وكلما دققت في صورة قطاع غزة تجد الكثير من المآسي في القطاع للأسف.
0: وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع بخطر في بالي كيف يعني في الخيمة اللي كلها بلاستيك أو أو أو أو نوع معين درجة الحرارة ممكن بالنهار بتوصل فيها 40، بتصير حمامات مهية.
1: صحيح.
0: يعني فيش هوايات مطلقا، فيش كهرباء مطلقا.
1: لا لا، الناس بتلاقيهم على أبواب الخيام سامر فعليا زي اللي مضروبين عروسهم، يعني بالمصطلح العام. يعني بتلاقي الواحد بده يهرب من حر الخيمة بحط له كرسي، بحط وراه ظلة، وبتحس بحالة من الهزلان الشديد عند الناس من كثر ما درجة الحرارة مرتفعة. وهذا طبعا اللي يعني صحيح له يوقف على باب خيمته. في بعض النساء والفتيات بصح لهم مش يطلعوا على باب الخيمة لأنه بين قوسين اجتماعية مش حلوة، عيب يعني. فبالتالي بتجد انه الناس داخل خيامهم في افران فعليا، خاصة النساء والفتيات، لانه يعني مش زي الزلمة ممكن يسحب كرسي ويحطه على باب خيمته. هذا اذا كان طبعا في ظلة هون يحط فيها كرسي ويقعد. فبالتالي عندما نتحدث عن ارتفاع الحرارة خاصة في الايام القليلة الماضية، يعني معاناة كثيرة وكبيرة جدا على اهالي قطاع غزة بسبب ارتفاع درجة الحرارة. عندما نتحدث اليوم عن حوالي 70-80% من سكان قطاع غزة بيعيشوا في الخيام، والخيام هذه مصنوعة إما من النايلون الشوادر أو القماش، والقماش هذا أيضا بيمتص الحرارة لأنه قماش مقوى نوعية الخيام اللي تجينا من برا. وبالتالي نتحدث عن فعليا أفران يعني في فصل الصيف، وكثير كمان من الناس اللي تسكن في مباني سامر سقفها يعني غير موجودة مع القصف والضرب والتشققات، فاضطرت الناس أنه تكسي هذه الأسقف حتى هو بيت إسمنتي، ولكن السقف بيكون من الشوادر والنايلون، وهذا أيضا بيوجد عنا حرارة عالية.
0: حرارة عالية جدا.
1: فبالتالي طبعا لا مكيفات لأنه فيش كهرباء، ولا مراوح لأنه أنت سعر المروحة اليوم سامر اللي كان سعرها مثلا قبل الحرب 70 شيكل و100 شيكل هي الموفرة تاعت اللي بتسحبش كتير، اليوم سعرها 700-800 شيكل. هذه إن وجدت طبعا ومستخدمة مش جديدة، جديدة بتحكي على 2000 شيكل و1500 شيكل. وبالتالي موضوع طرف المروحة اليوم في قطاع غزة مش موجود لا نادرا، وفي بعض يعني المصالح التجارية اللي هو بيكون يعني صاحب مصلحة وبده يكون مطعمه أو مثلا الكافتيريا تبعته فيها مراوح، وطبعا كل هذا بمقابله بيكون. فبالتالي يعني موضوع المروحة وموضوع المكيف اليوم هذا يعني شبه مفقود في قطاع غزة، وبالتالي الناس فعليا في فصل الصيف يعني بتكون فعليا في أفران حقيقية. المشكلة مش هون وبس، إنه فصل الشتاء هذه الخيام بتمتص برودة برضو بشكل كبير جدا، وانت محروم
0: يعني لا ظبط معهم لا صيف ولا شتاء.
1: لا، ممنوع تولع نار، وممنوع في طبعا فيش تدفئة وفيش دفايات، وبالتالي يعني الناس بتدعي انه يخلص الصيف من الحرب، بعدين بتدعي انه يخلص الشتاء من البرد. يعني هذا 3 سنين الناس مش عارفة اي فصل يعني بترتاح فيه. فللأسف الأوضاع الإنسانية ما زالت صعبة في قطاع غزة، ويبدو أن الاحتلال يتعمد عدم إدخال بدائل الطاقة، عدم إدخال الأجهزة الكهربائية، حتى الجوالات اليوم الناس إذا أنت لا سمح الله اليوم اعتماد الناس كلها على الجوالات في موضوع المدارس والتعليم وحتى الأمور المالية والبنكية والمصرفية، وبالتالي اللي بيخرب جواله بتكون يعني طامة كبرى، لأنه أنت أقل جوال اللي سعره $100 في قبل الحرب أو في أي مكان في العالم اليوم سعره بألف وألفين دولار اليوم في قطاع غزة. فالأمر يعني مش هين
0: مرعب
1: ومش بسيط. بالضبط،
0: مرعب.
1: لانه فعليا الاحتلال يمنع دخول كثير من الاجهزه، اللي هو بيعرف انه هذه الاجهزه وهذه المعدات تؤلم اهالي قطاع غزه اكثر واكثر عندما لا تتوفر.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا شكرا دوما على كل هاي التفاصيل، يومك سعيد إن شاء الله،
1: حياكم الله، دمتم.
0: تحياتي، أهلا بك. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر ودكتور أمين أبو وردة، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد،
3: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال، صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة،
3: من راديو حياة.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه كفر حارس بلدة فلسطينية صغيرة بمحافظة سلفيت، بس خلف هالاسم في قصة كبيرة، قصة شعب اختار يضل ثابت على أرضه رغم كل محاولات الاقتلاع. كفر حارس مش بس أرض زراعية وهواء نظيف، هي بوابة للتاريخ، فيها مقامات دينية وأثرية بيحاول الاحتلال يسرقها ويحولها لمواقع يهودية بالقوة، وكأنه بيمحي وجود الناس بالحكي والكذب. فيها مستوطنات ضخمة مثل إرائيل بتحاصرها من كل جهة، وأراضي بتنسرق بدون توقف، بوابات حديدية بتنحط على الأراضي الزراعية كأنها سجون مفتوحة. بس شو عملوا هالناس؟ ما استسلموا، حتى مع التهديدات والاقتحامات الليلية بيكملوا حياتهم، بيزرعوا وبيبنوا وبيعلموا أولادهم إنه الصبر هو سلاحهم. في كفر حارس كل زقاق بيحكي حكاية، كل حجر إله شهيد، وكل شجرة زيتون شاهدة على إنه الجذور أقوى من جرفاتهم. كفر حارس مش بس بلدة، هي رسالة إنه مهما حاولوا يسرقوا التاريخ في ناس هون وفين مزروعين وحكاياتهم ما بتنطفي. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامين المعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: الساعة الآن التاسعة صباحاً.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج.

وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس، رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 على حياة.بي.أس. دايما هيك بكل صباح منحب نقول إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. تذكروا دائما إنكم تبتسموا تتفائلوا. صباح الخير لكل حدا جاء عباله ياخد صورة صباحية. طيب صباح الفل لأمورة، بحب دائما أقولها كيفك أمورة، هاي قلبي. أكيد صباح الخير لأصدقائنا، صباح الخير للجيران للأصحاب للقرايب للبلاد وأهل هالبلاد. صباح الخير لطلاب التوجيه هانت، صباح الخير كمان لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بيحبه وبتمناه لنفسه. لأسرانا صباح الخير، لأهل أسرانا صباح الخيرات، للشهداء وأهالي الشهداء صباح الخير، والجرحى كمان صباح الخير. لكل حدا عم بيستنى اليوم خبر إن شاء الله يكون هذا الخبر مثل ما بدك وبتتمنى، صباح الخير للمغتربين اللي راديو حياته هيك فرصة ووسيلة ليقربكم من البلد ويحطكم بأجواء البلد. أسعد الله صباحكم من أم العبد، صباحكم سعادة وهنا. تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كمان اليوم بدنا نقول صباح الخير للأطفال، صباح الخير لأولادنا اللي موجودين مثلا بالبيوت بالنوادي الصيفية، للأسر، لكل حدا قادرين نصبح عليه صباح الورد بسمعنا أو ما بتسمعنا كمان صباح الخيرات. أبو علي بيقول صباح الورد والياسمين الفلسطيني، هينا منصور بالمنتزه، جميل صباحكم ورد وفل وياسمين من وفاء محمود. والله المنتزه حلو وقعدته حلوة، بس يعني تحسه هيك بحاجة شوي لنظافة أكتر اهتمام. وموضوع النظافة قد ما حكينا عنه، المشكلة إنه هو موضوع بيرجع لإلنا، يعني كل واحد لو اهتم بالمكان اللي قاعد فيه بنظافته ما بيكون المنتزه بهاي الطريقة، مساحاته واسعة لازم يكون في استثمار بهاي المساحة بالمنتزه. من هون لا ما بدي أتهور أقول من هون لينتهي كأس العالم ده تكون الأسئلة بالمونديال، بس يلا مين المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم برأيكم مستمعينا الكرام؟ سواء كنت عم تحضر أو ما عم تحضر، ممكن عم تسمع من الجيران من الأطفال، مين المنتخب المرشح برأيكم للفوز بكأس العالم؟ على 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يلا ناخذ اتصال، عنا اتصال نشيط. صباح الخير.
1: هلا، السلام عليكم. صباح الخير.
0: انا حاسه متصل عشانك شمتان، خلص شمتان بالبرازيل.

0: وأنا بجاوب.
1: يلا.
0: يعني بصراحة الليلة روحت البرازيل،
1: ما أنا عشان هيك توقعت تتصل.
0: أدائه كان مش مقنع وضيع ضربة جزاء، وعندك إنجلترا فازت الليلة. بس يعني بدي أحكي لك إشي، واحد عالم الكرة عالم ما بتقدريش تحزر مين، لأنه عالم صار فيه يعني مفاجآت، وصار في عندك تطور في عالم الكرة، صار في مدارس للكرة، مش بس البرازيل اللي بتلعب والأرجنتين وألمانيا،
1: أكيد
0: فرق تانية صارت تلعب أفضل منهم.
1: صحيح أنا معك.
0: يعني الفريق البرازيل، إحنا لنشان كنا نسمع عن البرازيل من أول، بس والله أداؤهم ما هو مقنع.
1: والله مظبوط،
0: مش مقنع
1: نهائيا.
0: يعني الليلة بتتفرز إن شاء الله تعالى على السحر الإسباني. يعني 8 من لعيبة برشلونة راح يلعبوا في المنتخب الإسباني، يعني فريق برشلونة معظمه هو اللي راح يلعب.
1: صحيح
0: وأنا
1: صح.
0: بصراحة يعني المغرب أنا حابب تفوز وتوصل، بس بصراحة يا فرنسا يا إسبانيا، واحدة من التنتين اللي راح يوصل. يا فرنسا يا إسبانيا،
1: يا
0: يعني
1: فرنسا
0: 50-50
1: يا إسبانيا.
0: يعني لعيبة إسبانيا يعني محترفين وعندهم سحر وبيقدروا يرجعوا، بنفس الشيء لعيبة فرنسا. يعني الفريقين هدول يعني بصراحة حرام تروح منهم، لأن التنين بيلعبوا.
1: صح،
0: الفريقين بيلعبوا. يعني ما يكون المغرب بتلعب ومصر بتلعب، بس مش ان شاء الله انهم بفوز وبوصلوا
1: ان شاء الله.
0: بس واحد من الاثنين، يا اسبانيا يا فرنسا. يا اسبانيا يا فرنسا. ومحب يعني نقول لجماهير يعني جماهير البرازيل، مش مهم
1: حدا اوفر،
0: انا بحكي لكم اداء البرازيل كان مش مقنع.
1: معك حق صراحه، معك
0: الفريق اللي بضيع ضربه جزاء حق اللاعب اكثر قديش، 200 مليون ولا 100 مليون، يعني اقسم بالله يعني ضيع البرازيل بضربه الجزاء الليله. وشكرا.
1: اهلا الله. صباح الورد. اهلا على 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياته على الفيسبوك. مين المنتخب برأيكم المرشح للفوز بكأس العالم؟ حتى لو كنت يا أبو علي عمنا صباح الورد غير متابع للكرة، بناء على اللي بتسمعه يعني، يا صباح الخيرات والمسرات، نهاركم سعيد وفل الفل من صفاء. يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والبركة والسرور. ليلى هريش يسعد لي صباحكم، صباح الوردات. وفاء بتقولي بجنن المنتزه، خصوصا الصبح هيك هدوء وبراد، بس ناقصه مقاعد للناس. آية صباح الورد. أيوش بتقول يسعد لي هالصباح يا قمرات، انت القمر والله. تمارا بتقول فرنسا والأرجنتين وإنجلترا، اختاروا فريق. أبو علي غير متابع، قلنا إنه بناء على اللي بتسمعه، حتى كمان صفاء، حتى لو يعني ما إلك علاقة بالمباريات، بس
2: تنبأ.
1: خلص يا يوسف. يوسف بيقول هارد لك أنغام وعبد الرحمن، إنه كان قايلنا إنه البرازيل راحت أيامها. والله ليش الصراحة، والله أنا انقهرت. حردت مبارح. خلص يا اسكتي أنت، ما إلك باللاسر غير مبارح العصر بس يا بنت. تفضلوا. تفضل يا الله تفضل. يوسف بيقولنا أبرز، عارفين أبرز الحدا. أنا الحدث الأول ما رح أقوله، الله يسامحك يا يوسف. ودعت البرازيل كأس العالم بعد خسارة أمام المنتخب النرويجي المنظم والقوي. هلا يعني كان في قيادة للنرويج بهدفين، سجلت البرازيل هدف واحد وضيعت ضربة جزاء كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما إلي نفس أقرأ يا يوسف. إنجلترا 3-2 مع المكسيك، مباراة كانت ممتعة مليئة بالإثارة. يعني المكسيك حاولت انه ترجع، بس انجلترا كانت صامدة. البرتغال واسبانيا اليوم رح تلعب هاي مباراة جدا جميلة على 10 المساء، وامريكا وبلجيكا على الساعة 3، واميرة طبعا مبسوطة، هي بتجائر فيي قاعدة، ما هي والمشكلة انه كتكوت، ايش كتكت اهله، ايش حبته يا جماعة، ايش كتكت اهله. كيفي والله يا يوسف، صباحكم سعيد أنغام وأميرة من أم العبد. يسعد صباحكم. على إيش زعلان أبو مصعب على البرازيل؟ عيد روح رياضية، خد الموضوع، ما في علاقة سياسة بالرياضة هي. واحد بعدين هو مش زعلان أبدا على البرازيل، أصلا ما بشجعش البرازيل. صباح الورد. أهلا تمارا. فرنسا. طيب ندوش يا صباح الورد والفل والياسمين. عنا عبدو أغبر بإذن الله البرتغال، جقارة بعيون الكل. عبير إن شاء الله يكون الكأس لمصر أو المغرب صباح الورد. الأم العبد بتقول الأرجنتين. يوسف إذا على التمني بتمنى نهائي العرب يعني عربي يكون المنتخب عربي مصر أو المغرب إن شاء الله، ولكن إذا بدنا نكون واقعيين وأكثر بيعتقد النهائي رح يكون بين الأرجنتين وفرنسا، والأرجنتين رح تكون بطلة العالم للمرة الثانية على التوالي إن شاء الله. طيب مين برأيكم مين هو المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم؟ تفضل يوسف بيقول هذا الكتكوت اللي مش عاجبهم هيك عمل فيه. حاسسكم مبسوطين تيكو. عبد الرحمن عيب تركني لحالي يعني عيب. طبعا يعني بقولك حردت انا. طيب يلا 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. صباح الورد راغد، عادي قولي لنا صباح الخير. كيف اصبحتي؟ طيب 2-3-7-9-1-4-3 واكيد لايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك.

0: يمان صباح الورد. عبدو أخبر بيقول في أحلى من منظر رونالدو هو رافع كأس العالم أبدا. يوسف أميرة أثبتت عندها ذوق كروي عالي رغم إنها مش متابعة بشكل كبير. حس اليوم هيك جقارة أنا قاعدة بالبرنامج. وفاء محمود بتقول حامل اللقب الأرجنتين رح تضلها بدائرة المنافسة بقوة للدفاع عن لقبها والاعتماد على يعني ميسي والقوام الأساسية اللي عندها. حبيت. صباح الخير.
1: الله يصبحكم ويربحكم بأنوار النبي.
0: صباح الورد. أهلا.
1: نهاركم سعيد. أهلا. أهلا. النبي.
0: صباح النور.
1: والله أنا زي أخوي أبعلي الإنساني. هذا بدها لعيبة زي أب مصعب زي أب خميس على خط مخيم العين وصقر حوراني والحج خالد. هدول بيحضوا كرة قدم وبيضلوا لعدان يصبوا على الأراجيل ويحضروا. أما إحنا من نام إحنا ولا بنحضر كرة قدم ولا إيش. أنا من السعيدة وعمري ما حضرت ولا بعرف لأن هو منتخب.
0: طيب بناء أنا على اللي بتسمعه من الناس من الركاب مين بتتوقع؟
1: بجوز البرازيل. بعض.
0: البرازيل طلعت مبارح يا حج.
1: شو بعرف منين اللي بسمعه؟ بقولوا برازيل بقولوا
0: المصير
1: بقولوا شو اسمه برشلونة ومدريد. والله ما بعرف شو اللي بيلعبوا. احنا حبينا بس هيك نعطيك صورة انه هذا الجماعة لو انا بقلب المجمع خليك نحكي مع استاذ بخميس خروجة هذا نعلم بهذا الحكي. وابو مصعب مصعب ما شاء الله ابو مصعب دكتور. وحازم صبح الثاني والله دكتور يا حازم. وصبحونا على أمي محمد النابلسي إن شاء الله تكون في حاجة جيدة. وصباح الخير لكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع ونهاركم أبيض بالصلاة على النبي. صباح الخير لشبيرتي المخفية كليتهم بدون استثناء ولولادي وزوجتي ولخالي أبو نمر مرزوم عين الشخير حمد الشنار وكمان لموسى الحتناوي.
0: الله يسعدك
1: ولإم سعد ولجميع المستمعين.
0: يا هلا أهلا أهلا. مين المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم برأيكم مستمعينا الكرام على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بس قبل الاتصال آية صاحبة مشروع ديليفري بناته بس يسعد لي هالصباح، وإحنا يعني منحبك جدا يا آية، الله يسعد لي هالصباح. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير. أنا آسف أرزوق
0: ولا يهمك.

فإن شاء الله كأس العالم 2026 للمنتخب المغربي بإذن الله. أم العبد بتقول ما في بعد ميسي أسلوبه رائع. عبد الرحمن صباحكم فل وياسمين، حاليا الأقوى ومن دون مجاملات هو إنجلترا وفرنسا. بالنسبة للبرازيل تفاصيل كتير صغيرة اللي ضيعت البرازيل الليلة، الحسم والقدرة على التسجيل. البرازيل كانت بالفرص تبعتها أخطر بكتير، بس قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل. وكمان ما ننسى الحد التعيس للبرازيل بالإصابات لأهم العناصر قبل المونديال خلال المونديال، ولولا الإصابات لكانت البرازيل بالعمق الهجومي الأقرب كقوة لفرنسا وإنجلترا. اللي بحكي لك إسبانيا بس البرشلونية، لأنه معظم لعيبتهم من برشلونة هالسنة وعم بيحكوا بعاطفة، بس بالواقع إسبانيا حاليا كعناصر هي من أضعف النسخ الإسبانية خلال آخر 10 سنوات. الأرجنتين لو لقت منافس قوي طلعت من زمان، لأنها لسه عايشة على نفس ميسي. الإنجليز والفرنسيين هم أكثر منتخب يعني مكتملين، وهم جاهزين للنهائي ورح يكون طحن بينهم. يعني عن جد إن كيف أنت بتقولي عنه عملاق، يعني كتكوت وهو عملاق وغول وكبير، هيكله يا عبد الرحمن. صباح الخير 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. أكيد صباح الورد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي.أس. مين المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم برأيكم مستمعينا لهاي السنة؟ تمارا بتقول والله ما في حدا كتكوت إلا أنت أميرة وكيوت. ضحى سليمان إن شاء الله الفوز للمغرب. ضحى بتقول أحسن شيء إحنا العرب نشجع المنتخب التابع لإسرائيل. بفضل أنا إنه نفصل السياسة عن الرياضة، وسؤالي أنا يعني كروي بامتياز مستمعينا. تمارا بتقول إحنا منشجع المغرب ومصر. صباح الورد يا تمارا. إذن 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن صباح الخير لكم مستمعينا الكرام على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إذن برأيكم ومن بعد ما بتسمعوا يعني أخبار كأس العالم، المباريات، مين المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم لسنة 2026؟

24/7/9 حتى لو ما كنتوا عم تحضروا يعني بناء على شو بتسمعوا 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يا صباح الورد لكم مستمعينا الكرام، بدنا نقول كمان صباح الخير لديما السلع. صباح الخير، بتقول صباح الورد أنغام وأميرة ضياء، بيقولنا ضياء أبو البهاء يسعد صباحكم جميعا وجميع المستمعين. بالنسبة له هو ما دخله بالمباريات ولا بكأس العالم، بحياته ما حضر مباراة غير مرة واحدة وهو صغير، كان هو ابن الجيران، هو شجع اللي كان لابس أحمر وجارنا كان لابس أزرق هو جاره، وكان تحدي على علبة كولا وفريق اللي كان لابس أحمر الله لا يوفقه خسر وخسر علبة الكولا. هذا الحكي من 30 سنة. يسعد صباحكم تاني مرة. طيب أكيد عم تسمع من الأصحاب من الأطفال 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. برأيكم مين المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم بنسخته الحالية؟

0: صباح الخير مستمعينا الكرام. شو أميرة؟
1: إيش؟ مين بتوقعي؟
0: هلا بدها تقولي الأرجنتين.
1: يعني إن شاء الله إنه الأرجنتين، بس صراحة يعني إن شاء الله إنه لا حدا عربي. متفرقش هاي عين المغرب وهاي عين مصر، فمتفرقش معي.
0: نعجقت.
1: يعني بحس حالي إني بميل أكثر هيك شوي.
0: لا ميسي.
1: لا لمصر.
0: طيب.
1: طيب. إن شاء الله يعني.
0: إن شاء الله. تكون الفرحة عربية مصرية مصرية. طيب 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك عندنا محمد الحسن. بالنسبة له وللعالم الحر اللي فاز ورح يفوز منتخب فلسطين لو مش موجود ولكن موجود موجود وهو الأقوى والأجمل. تحياته ميت وردة. أهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: مؤمن بيقول أميرة من جماعة عبسي. قولها يا يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الورد والفل عليك يا أنغام.
0: ميت وردة.
1: الله يسعد قلبك لعيونك طبعا.
0: الله يسعد قلبك. صباح الفل.
1: صبحي لنا على أميرة.
2: صباح الخير يا عبد الله.
0: صباح الخيرات. هيها بتقول لك
1: إيه الكيوت مش كيوت يا أميرة بحياتك. والله ما هو كيوت.
0: فهموها غلطها.
1: فاهم هون كيوت. يعني امبارح نزلت حضرتها بالبوليفارد للمباراة وأنا متأكد إن النرويج راح تفوز. الكل كان يشجع البرازيل. أول جول إجا تسلل نطيت أول الوحيد اللي نط في المنطقة أنا، فالكل بتطلع فيي. حكيت لهم يا عمي والله البرازيل ما بتفوز.
0: والله مش لعب الصراحة.
1: والله ما عندها نسبة تأهل يا أنغام. كرة القدم وراء ومفروض على الطاولة وبدك تدرسها صح اللي تعرف 100%.
0: مظبوط.
1: هلا عندك أول منتخب ممكن إنه يتوج الأرجنتين لأنه جربناه بالأنسان 22 وتوج. هلا عندك أول منتخب الأرجنتين، من بعده المنافس الشرس فرنسا. هذول المنتخبين أقوى اثنين لأنهم
0: الأرجنتين وفرنسا.
1: لواعيبهم مش جداد، لواعيبهم لعبوا كوس من أول.
0: صح.
1: عندك إسبانيا صعب، ليش؟ لواعيبها أول كأس عالم بيلعبوه. عندك مثلا بعديهم بيجي النرويج. النرويج ما شاء الله لعبهم حلو، لعبوا كوس من قبل. وكل الفريق بيلعب عشان هالاند.
0: صحيح.
1: يعني فعليا كل الفريق
0: بيلعب الكيوت عقالة أميرة.
1: عقالة أميرة الكيوت، نسميه الكيوت.
0: هو لو عارف حاله كيوت هيك انه احنا بنقول عنه كان اعتزل.
1: لا هو شوف دبابة وماشي على الملعب.
0: والله دبابة طبعا.
1: يعني هالاند بشبه لابراهيموفيتش سويدي. لاعب سويدي كان زمان نفس المبدأ. الاثنين ما شاء الله طوله وعرضه لعب. فالمهم عندك في أرجنتين مرتبة أولى، فرنسا مرتبة ثانية، إسبانيا ثلاثة، والمغرب أربعة، وخمسة النرويج. هدول الخمسة ممكن يحملوا كأس العالم ويتزوجوا فيه. والمغرب إن شاء الله يعني يا رب.
0: إن شاء الله
1: يا رب. مع العلم أنا مع الإسبان قلبا وقالبا.
0: طب اليوم مين برأيك بيفوز، البرتغال ولا إسبانيا؟
1: لا هذا التأهل واضح 100% لإسبانيا صراحة.
0: إسبانيا.
1: البرتغال باي باي يعني.
0: خلاص؟
1: مش لا إشي، بس لأنه وسطهم ضعيف جدا. بدك وسط متحكم صح، والوسط المتحكم عند إسبانيا أكبر اللي هم بدري وفي لواعيب صح. بس إسبانيا ممكن تعدي هاي المرحلة اللي بعدها ما أظن تتعدى.
0: ممكن
1: مع إني مع الإسبان أنغام أنا.
0: مع الإسبان.
1: بس ما بحكي بمشاعري، بحكي بالواقع. الواقع إنه لواعيبهم جداد ولسه جداد على الكؤوس. ما بيعرفوا بالبطولات 100%.
0: فخلص يعني
1: الأرجنتين وفرنسا أو المغرب. المغرب يظلوا هيك ممكن يوصلوا للنهاية.
0: إن شاء الله.
1: مصر والأرجنتين إذا عدت مصر خلص مبروك الكأس.
0: تخيل إن شاء الله بكرة منشوف.
1: بكرة بالضبط إذا الأرجنتين فعليا عدت محمد صلاح خلص جاهز.
0: إن شاء الله على بركة الله.
1: على بركة الله. وإحنا مع العرب طالما العرب موجودين.
0: صح مظبوط.
1: ويعطيك أهلا. ألف عافية.
0: صباح الورد. أهلا وسهلا. تمارا كتكوت. يا تمارا كتكوت ولا كيوت، نفس المعنى ولا مش نفس المعنى؟ مش حندق. لا ما بعرفه يعني، أنا أحيانا بتجاوب فقط لغيري يعني بعرفوش هاد. صباح الورد. عنا علاء بيقول لي صباح الخيرات، منشجعش حدا ملناش عليها، على الأقل المنتخبات العربية. سام منتخب موزمبيق عن جد، والله يعني ما كنت أعرف إنه بلعب. جاد حمدان صباح الخير. وكمان بدنا نقول عبد الرحمن ويوسف، رح أترك لكم المجال للنقاش. كنت عم بقول أنا مبارح إنه إن شاء الله يوسف يجي على البلاد قبل نهاية كأس العالم نجيبه، وعبد الرحمن وكان فلاح داخل معهم على الخط، نعمل استوديو تحليلي رياضي ومنستعين بدكتور وقتها سليمان العم ليهدي النفوس هو فقط. عرفتي بالزبط. يلا 2-3-7-9-1-4-3 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. حبيش محمود بيقول هو بيحكي يا انجلترا يا فرنسا من راجع بعض، فهيت بقوة. صباح الورد.

0: يلا اتصال، سلمي لهم على الكيوت. صباح الخير.
1: الله يسعدك. الصباح.
0: صباحك.
1: والله جيل اليوم كله ما شاء الله بيعرف المباراة والفطبول.
0: بالضبط.
1: والله داوشينا والله وحياة دينك انها بكونوا قاعدين وصفانين. أيوة. لو تأدني في قلب الدار بعمل حالة مستامع. وإذا بدأ ببقى يصيح بقلب الدار ضبوا هالأولاد وسكروا الباب بدي أسمع. وإذا خسرت يعني ما فوتوش الجول بتلاقيه بصرخ كأنه هو ميناتهم يعني فزيع. وإذا نيجي أخذ الجول بصير يصيح بتلاقيه بعض عشفايفه وهو
0: عندك عجقة يعني بالدار.
1: فالمرة يومت ما بتكون في مباراة أمرها كتير بتروح عند أهلها بتقلك بعدوش معانا
0: مثلا تتقاتل هي زوجها. لا بتروح
1: لا ما بتتقاتل مشان تعطيه الجو. مشان ما يقنوش إنه بده يكون هو كل اهتمامه يعني زي ما تقول بده يقدم فيه امتحان شو استفدت منه. هيك بتحس زي ما إحنا هالقتم تاركين أولادتنا للتوجيه. إحنا بزماناتنا ما كناش نحضر مباراة نسمع أهلاوي وزملكاوي دعون مصير غير هيك ما كنا نعرف ما كانش التطور عندنا الذهني الفكري إن نتابع مباراة. أو تبقى تيجي مباراة فطبول على ملعب البلدية يبوا ينزلوا شبابنا عليها يحضروا المباراة ويخرجوا بالسيارات والزمامير والتصوير لمين بفوز. اليوم حبيبتي ما بفيزوا ما عندهم هدف يفيزوا ولادتنا ولا ولادة العرب هدول. هدول زي ما تقول عنصرية إلهم لمناطقهم لبلادهم. لا تلزمنا فطبول فرنسا ولا الأرجنتين ولا إسبانيا ولا بلزمنا حدا. هدول لأهاليهم مش إنا. لمناطقهم لبلادهم مش إنا. إحنا بغض النظر في دولتين قاعدين بتنافرهم إن شاء الله بتطلع يا للمغرب يا لمصر
0: إن شاء الله.
1: إحنا هدول إنا ومن حقنا ولو إنا واحد اثنين ثلاثة يعني بتحس حالك إنك بين واحد من دمك من عربي. أما الأجنبي شو لو شو إنا عندنا نشجعه شو عاملنا يعني شجعنا نكتب له رسالة شجعناك خدنا شمة هواء أو بعتنا تحلاية من عندك ما بتزبط. هذه ما بتزبط هذه لهوة شعب. اللي قاعدين بيعملوها لهوة شعب ان هالقيت احنا اغلبية ولادتنا واهالينا البرازيلي المكسيكي اللي بعرف شو يعني ليه. انا الصبح طلعت على الفيس ورجوب كان
0: الله الله الله يحميك
1: كان رجوب واقف في المباراة لما فازت المغرب. وكان واقف لولح يعني انا شفته واقف وحاطط الحطة الكوفية على كتافه. قلت لأنه هو إلى دار مش أحد في المباراة والرياضة وصار يشتغل فيها يعني هو كمان إلى دار إنه شجع الفريق الرياضي الفلسطيني. يعني في نوع من الانبساط صح ولا لا
0: صحيح.
1: فإحنا بدنا بدنا بلادنا بدناش بدناش إياهم سلاقات تسلقهم واحد يقول للتاني والباقي عندك ولا حطينا مقولنا تلعب العب فيها جول إن شاء الله ما بفوتوا الجول.
0: إن شاء الله.
1: بعين الله.
0: بعين بعين. أهلا أهلا. صباح الورد. طيب. أول ما لي علقت أنا عبير بتقولي بعيدا عن المباراة سؤال لأنغام قرأتي كتاب ما وراء الحكاية للكاتب الياس أشقر. لا والله يا عبير لسه يعني ما قرأته. حبيشي بيقول فلاح كتراني عطله عشان المباريات بضل سهران لنص الليالي لنصاص الليالي قصدي. عبدالله هلان أنغام قولي للحج هي هواية من هواه وطول عمرنا بنحضر دوريات أوروبا وفرنسا وإسبانيا طبيعي جدا. السياسي إشي والكرة إشي وأنا أتفق. تمارا اقترح يحط شاشة عرض بمنتزه جمال عبد الناصر لحتى يحضر الجميع. جاهز يا تمارا إن شاء الله وبكرة أعلن جاهز يا تمارا بإذن الله تعالى يعني بالشراكة مع راديو حياة وبلدية نابلس. إن شاء الله رح يكون في بكرة عرض لمباراة الأرجنتين مع مصر بإذن الله تعالى. فيعني بس إنه هو رح يكون بمدرجات منتزه جمال عبد الناصر بس بزيادة وقت وبنعلن عن بقية التفاصيل. أبسلك يا مؤمن يعني لا هو خلق نقاش بسلك مؤمن بعجبك بالتسليك. هارد لك. كمان يوسف بقولنا كان واضح من البداية انهم ما راح يروحوا لبعيد. مظبوط يوسف انا اتفق معك انه كان واضح للبداية بس معلش اعطونا وقتنا نزعل شوي على انه خروج البرازيل. سام، مع احترامه للحجة اللي بتحكي المهم أشجع المنتخب العربي المصري، طب ما إسبانيا وقفت مع شعبنا أكثر، حرية رأي وتعبير يا سام، ما أنت مش مقتنع بالمنتخبات العربية وهيها وصلت. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بحس إنه إحنا ما بناخد المباريات بروح رياضية. يلا، مين المنتخب اللي بتتوقعوا يكون مرشح للفوز بكأس العالم؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وأكتر حدا يعني فرح لأنه مصر فازت هم شعب غزة يا سام، صباح الخيرات.

مجد بتقول كلام ام علاء هو الصح، احنا كفلسطينيين شو بهمنا، والله اكثر ناس فاز يعني انبسطوا المغرب ومصر احنا. بعدين هي ما قالت هيك، هي قالت انه على زمانها كان زملكاوي واهلي. يا مجد صباح الورد يمان. نجرب نفصل الرياضه عن السياسه بحلقه اليوم تحديدا، لانه السؤالي يعني اللهم صل على سيدنا محمد ضيع طول الفكرة. سؤالي كروي بامتياز يا جماعة الخير، كنوع من التغيير عن الأسئلة اللي بتنطرح، ويعني يعني كأس العالم كل 4 سنين يعني حلو نعمل هاي النكشات. يمان بيقول إسبانيا، ويقام صباحه صباح الفل بتقول راديو حياة تقول المغرب بإذن الله. سام بيقول مش مهم وصلت، المهم اللي بضحك بالآخر، وحتى وإن وصلت مجرد عظم وشطارة. نفس التعليق اللي مقبع معه، ليش عم نعمل عرض للمباراة؟ ايش بي يا جماعة الخير، يعني كبروها بتكبر صغروها بتصغر. شو بعرفني، يلا روحي طالعة. نطلع.

0: تمارا بتقول خذوا الامور بروح رياضيه، افرحوا مش عشان حدا، عشانكم بالاخر مش ماخدين معنا اشي. أنيس صباح الورد. عبير بتقول بالعكس مصر وقفت مع غزة أكثر من أي دولة، المهم بلد عربي اللي يفوز. أميرة من وين بتجيب هاي الأغاني؟ الله يا يوسف، لا ترند هاد. وبيقولنا ما تحكموا على الشعوب من الحكومات نهائيا. لحظة، الشعوب العربية كلها معنا، مصر والمغرب وكلهم بيحبونا غير شكل، بالذات المصريين والمغاربة، فما تحكموا على الشعوب من الحكومات، شخص الشعب. احنا ما وليد التسعين دقة قديمة. صباح الورد،
1: حطي لك دقة قديمة غير شكل،
0: حطي له دقة قديمة.

سلطان صباح الخير. اولا اللي بيحكي يجب فصل السياسي عن الرياضه، بده يشوف شو ردت فعلك اذا فازت الارجنتين على مصر ورفع منتخب الارجنتين علم الكيان ردا على رفع حسام حسن علم فلسطين، وثانيا بعد خروج منتخب البرازيل بالنسبه له انتهى كاس العالم. انا اللي بقول يعني سؤالي لليوم فصل السياسة عن الرياضة، أنا اللي كنت عم بقول لأنه هو سؤال كروي بامتياز، وبالتالي إذا هم رفعوا علم الكيان فمصر رح ترفع علم فلسطين بغض النظر هي فازت ولا خسرت، فهي فازت بقلوبنا. يوسف صباح الورد. نزار يسعد صباحكم، كل التوفيق لمنتخبنا البرتغالي وخصوصا الكبير كريستيانو رونالدو. رافع يسعد صباحكم، الصباح الخير للمستمعين، بيعتقد انه كأس العالم ارجنتيني. صباح الورد يا رافع، احلى وسهلا فيك. 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على

صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تمارا كانت عم بتقول أنه الأرجنتين كأنه انقهرت من مصر أو الأرجنتين انقهروا بالبداية من المنتخب المصري لما فازوا عليهم لما رفعوا علم فلسطين. يوسف قلنا يا عمي مشان الله ما تصدقوا كل إشي بتشوفوه على السوشيال ميديا، هدول لاعبين عندهم مئات الملايين من المتابعين ما بياخدوا مواقف سياسية لأنهم بيعرفوا راح يخسروا أكتر. صباح الورد، أهلا وسهلا. أخبرهم يا صلاح. إذن على 2-3-7-9-1-4-3 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

حسن حباشي بيقول صباح الخيرات للجميع، بيدعو انه يكون كأس العالم هالسنة للمغرب، اما اذا لا سمح الله ما زبطت معهم فاكيد رح يكون كأس العالم لفرنسا على 2379. بس هاي عين وهاي عين، حكون مبسوطة للتنين الصراحة. فرنسا يا رب راح صعب ضل الأصعب. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يا جماعة الخير، يعني في كم أنه إحنا قلنا عن مبادرة جديدة من راديو حياة تحت مظلة بلدية نابلس، طبعاً رح يكون فيها مسؤولية مجتمعية بالمدينة، رح يكون في حدث رياضي يعني بجمع الناس اللي بتحب كرة القدم اللي بتحب تحضر. رح يكون هذا الحدث بمنتزه جمال عبد الناصر. كتير في شوية تعليقات الصراحة يعني أقولها هيك سلبية، بس الفكرة من هاي المبادرة إنه إحنا نوفر مساحة ترفيهية لطيفة مجانية على قد ما نقدر، رح تكون إن شاء الله آمنة لأهل لكل الناس اللي رح تكون داخل المنتزه جمال عبد الناصر، رح تكون بالتنسيق مع بلدية نابلس والجهات المعنية عشان يعني نحافظ على الأمان، ما يكون في ازدحام، ما يكون في تعطيل يعني للسير، ويعني إن شاء الله تكون الفعالية بتليق بنابلس وأهلها. بس الفكرة اللي بيحكي مثلا عن زعرنة أو توش، أنت اللي نازل تعمل هيك فعليا، لأنه إذا مثلا في ناس نازلة بس بدها تحضر وتروح، ما رح يكون توش، ما رح يكون زعرنة، ما رح يكون هذا الأسلوب. ليه منفكر دائما بالطريقة السلبية؟ هاي واحد اثنين بالضبط، احنا رايحين نحضر وننبسط. فعشان نشجع هاي أو يعني ننجح هاي المبادرة، من الأجمل أنه ما نفكر بالطريقة السلبية. يا جماعة الخير عيشوا وانبسطوا بالحدث، عيشوا وانبسطوا بالأيام اللي احنا عايشين فيها. ممكن لا سمح الله بكرة تيجي أيام نقول يا الله يا ريتني ضحكت بهذاك اليوم. ففكروا شوي بطريقة إيجابية بغض النظر من كل شيء منغصات عم يعني عم بتكون موجودة بحياتنا. إذن على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مرة تانية أكيد إحنا نشكر كل حدا بيبدي رأيه ورح يبدي رأيه بهاي المبادرة. ومرة تانية هي مبادرة مجتمعية رياضية، الهدف الأساسي منها بس إنه نجمع الناس حول حدث رياضي جميل. يعني إن شاء الله يكون أجواء منظمة وآمنة، وعشان ننجحها إحنا كمان بدنا نكون منظمين فعليا. وأكيد كل الاحترام لآرائكم وتوجهاتكم. مين برأيكم منتخب مرشح للفوز بكأس العالم للسنة؟

بيقول يوسف مش غلط، خلينا أول إشي خلي الناس تفرح وتغير جو ونورجي العرب إنه حتى بأسوأ الظروف إنه إحنا معهم. صباح الورد، أهلا وسهلا يا يوسف. كمان يسعد لي صباحكم، والله ما شفتها يا صفاء إلا لما رديتي. يسعد لي صباحكم بكل خير، صباح ست الكل صفاء. والله يا أنغام يفوز مين ما يفوز، إحنا شو جايينا شو جايينا عن جد جايينا وجعة الرأس. صباح الخير على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياته. لما نزعل شو جايينا، ولما يخسر شو جايينا يعني. آخ يا رب. مين برأيكم ممكن يكون مرشح قوي للفوز بكأس العالم؟

0: تمارا بتقول هيهم أهل غزة بالرغم من كل المنغصات عم بيعملوا جو بيحاولوا يفرحوا، فإحنا لازم نتعلم منهم بالصبر ونتعلم إنه ما نيأس ونعيش حياتنا. نجاة صباح الورد، سوسن بتقول الأرجنتين، أسيه بتقول متأكدة إنه أنا متأكدة ما رح يكون في تنظيم وفوضى وفوضى لأبعد الحدود. والله كل الاحترام، والله كل الاحترام. صباح الخير 2379143 لايف الموجود على صفحة راديو حياة، ناخد اتصال.
1: يعطيك العافية.
0: أهلا أهلا يا أبو بهاء،
1: كيف حالك يا بنتي؟ إن شاء الله بخير. أهلاً.
0: والله الحمد لله، طول ما أنت بخير إحنا بخير.
1: أنا يعني الحمد لله رب العالمين، ألف نعمة من الله وبخير.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: بس بدي أعلق على كلمتين بعد أمرك للناس.
0: أول
1: أنا بقول فوضى وزعرنة. هلا مزبوط، أنا بعرفش الرياضة وبعرفش الرياضة معملوش حضرتها، بس اللي بغار على أخته ومرته وبنته بحطها بعين، بحط ناس الناس بالعين الثانية.
0: والله
1: لأن كل واحد سجاده من بيته وقت بلقى يتفرج يقعد يتزعران ويتخوت على العباد يعمل مشاكل، لأن هاي نابلة في الجميع مش إله لحاله نابلة.
0: صحيح
1: لا كلامي
0: صحيح طبعا مليون
1: حتى
0: بالمية.
1: حتى بالعياد يا أختي بكون كان مشاكل وعم طوال وهيك. والله بتطلع على مناظر مقرفة بإذنك.
0: والله معك
1: حق، عيب اللي بيلقى اللي بتعرف سواء من البلد ولا خارج البلد.
0: صحيح،
1: لأن اللي بيجي على المنتدى يتفرج هذا بكون ضيف عليه. بالساعة في البلد هذا بكون ضيف.
0: مظبوط يا عم كلامك،
1: يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك يا رب ويسعد لي صباحك، شكرا لاتصالك. 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طبعا احنا مكملين يعني بكم دقيقة كمان مستمعينا الكرام. ايش يوسف بيقول؟ في ناس بعكس العالم خلف خلاف، لا بيعجبها العجب ولا صيام برجب. والله مزبوط يا يوسف. يلا صباح الوردات على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: مين؟
1: تمارا ويوسف.
0: مالهم؟ ليه؟ ما بدهم يخرجوا من جو النكد، صار النكد بدمهم. أميرة إذا ضل وقت حطي لنا التامر حسني. يعني منحطها وبعدين بنطلع للفاصل يا يوسف، ولا يهمك. بعيش يلا منحط لك إياها. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: احلى شيء انه يوسف وتمارا اسمعي مكملين يعني. طلعي سلطان مثلا بيقول على اي جهه كانت تريد اقامه شاشه عرض كبيره في مدرجات جمال عبد الناصر التوقيع على ورقه عند الشرطه تتحمل فيه المسؤوليه الكامله عن اي شجار او مشاكل او تحرش سيكون في منطقه عرض المباراه، مش انا احط شاشه ما اللي بتبعيات اي اشكال. يعني احنا مش اول مره نحط شاشه عرض يا سلطان. ويوسف بيقول مش كل الناس بتقدر تروح على البوليفارد والقهاوي، وبيكون في كتير نفسها تشارك وتتجمع وتفرح مع الناس، ويعني فرصة. والله اللي بده ينزل يتزعلن ما ينزل، خلاص اللي
1: بيجي أهلا وسهلا، واللي ما بيجي أهلا وسهلا.
0: طيب يعني أهلا وسهلا بالجميع، حبيتوا تشاركونا بهاي المبادرة أهلا وسهلا، ما حبيتوا كمان أهلا وسهلا. الفكرة يا جماعة الخير والله إنه يعني اجتماع بطريقة جميلة ولطيفة، مثل ما قالوا كتير من الناس، في ناس ما عندها القدرة تروح على البوليفارد والقهاوي وغيرها من الأماكن. على العموم يعني كل واحد عنده بعض التصرفات السلبية هو اللي يراجع نفسه، مش الجهة المنظمة كمان، لأنه إحنا على قد ما نقدر رح نحاول يكون في تنظيم، ولكن بقية التصرفات مش أنا ما مش عندي بالضبط. صباح الخير. طبعا احنا مستمرين معكم بمشوارنا صباحي يوم بيوم وبفقرات البرنامج. نابلس ان شاء الله تضلها جميله بمبادراتها المختلفه وفعالياتها المختلفه وهيك افكار يعني تعمل حركه بالبلد. بعد شوي ان شاء الله مستمعينا الكرام رح نتحدث اكثر عن معرض الكتاب في البلد او بالبلد القديمه في نابلس. مستمعينا الكرام، هذا المعرض بيحمل عنوان حارسة البيدر. بعد شوي إن شاء الله رح نحكي عن فكرة المعرض، الهدف منه، دور النشر اللي مشاركة بالمعرض، وتفاصيل عديدة رح نطرحها إن شاء الله بس يجهز الاتصال.

0: إذن مستمعينا الكرام، نابلس تطلق معرض الكتاب تحت عنوان حارسة البيدر، خليني أقولها هيك أنا بمشاركة واسعة إن شاء الله لدور النشر. رح نتعرف أكثر على المعرض، فكرته، الهدف منه، إمتى الانطلاق، ويعني تفاصيل عديدة رح نناقشها فيما يتعلق بالكتاب والقراءة وغيرها كلها. يا التفاصيل أكيد مع أيمن خندقجي، وهو صاحب مكتبة دار آسيا للنشر والتوزيع. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أنغام.
0: يا صباح الورد، كيف أصبحت؟
1: تمام الحمد لله، نحمد الله ونشكره
0: دائما وأبدا. كيف الاستعدادات لبكرة؟
1: إن شاء الله الاستعدادات بخير، كل شيء تمام، ومجهز لمعرض الضخم لمدينة نابلس، يليق بحجم مدينة نابلس
0: إن شاء الله. خلينا نفوت إذن بالتفاصيل أيمن، يعني نحكي أكثر عن المعرض، فكرة المعرض، وين رح يكون، يعني حطنا بالأجواء والتحضيرات.
1: هو معرض حارس البيدر تحت رعاية محافظة نابلس وحركة التحرير الفلسطيني فتح إقليم نابلس، منطقة الشهيد ماهر أبو غزالة، قلعة الشهيد نايف أبشار، وزارة الثقافة وبلدية نابلس، بالتعاون مع جمعية البلد القديمة ودار آسيا للنشر والتوزيع.
0: نعم، المعرض إمتى رح ينطلق؟
1: بكرة على الساعة 1 رح يكون الافتتاح. الافتتاح الرسمي طبعاً، رح يكون في سلسلة فعاليات في معرض حارس البيدر، من ضمنه توقيع كتاب للدكتور عدوان نمر عدوان، الكتاب المنبعث.
0: يعني الافتتاح بس خلينا نقولها هيك بكرة الساعة 1.
1: أيوة بالضبط، الساعة 8 رح يكون الافتتاح، من الساعة 1 رح يتم فتح أبواب المعرض للساعة 8.
0: وقلت لنا عن فعاليات إن شاء الله رح تكون خلال أيام المعرض، نحكي عنها.
1: ثاني يوم رح يكون في عن أدب الحركة الأسيرة، ثالث يوم رح يكون في أنشطة ترفيهية للأطفال والعائلات، يوم رسم على الوجه، رح نجيب مهرجين، رح يتم توزيع هدايا من جمعية البلد القديمة الخيرية ووزارة الثقافة والمكاتب. طبعا في كمان مكاتب مشاركة في معرض حارة البيدر، دار الإعلام النشر والتوزيع، مكتبة ياسمين في الكتب، المكتبة الشعبية، دار آسيا، في رح يجي زوار من مدينة حيفا، هو نادي حيفا الثقافي لمدينة نابلس، رح يكون إشي مرتب إن شاء الله، يعني نابلس تستحق هذا الإشي، ونابلس رح يكون موعد معرض كتاب ضخم، يعني نابلس خرجت كتباء وقامات كبيرة من الأدباء والشعراء والمفكرين، منهم عادل زعيتي، فضوى طوقان، قدر طوقان، محمد دروزة، إبراهيم طوقان. يعني راح يكون في فعاليات داخل المعرض إشي مرتب، وراح يكون في دور نشر، يعني في كتب راح يكون سياسية، كتب فكرية، روايات، راح يكون في كتب إنجليزي، يعني كثير أشياء راح يكون فيه إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أيمن، إذا إحنا بنحكي عن معرض الكتاب اللي راح يكون إن شاء الله بكرة الساعة 1 للساعة 8، كل يوم راح يكون عنا فعاليات مختلفة، وأول يوم راح يكون عنا توقيع لكتاب، صح؟
1: صحيح.
0: بأول يوم.

0: يحكي عن تاريخها عن أسري المدينة كلها. يعني إحنا اخترنا باب الساحة والمنارة لأهمية المكان، يعني نابلس هي اللي بتحدث بين الشعراء والكتاب والمثقفين والأدباء.
1: يعني لسه كنت بدي أسألك، رمزية المكان قديش يعني مهم وقديش لعب دور كمان
0: طبعا
1: بالمعرض وإله دلالات أيمن رح يكون.
0: يعني إحنا رح نتغلب في المعرض، يعني إحنا كل يوم رح نحط الكتب ورح نقيمهم.
1: صح،
0: يعني المنطقة مفتوحة، من خاف من اقتحامات جيش، من خاف يفوت شيء على البلد يخرب المعرض، فإحنا رح نفرد طوال كل يوم رح نقيمهم، ورح نفرد كل يوم يعني بدري ونقيم متأخر. بس
1: بالضبط.
0: المهم انه المكان، انه باب الساحه، يعني البلد القديمه، يعني ننعش البلد القديمه، يفوت الناس بتعرف على البلد القديمه، تتعرف على ساحه باب الساحه، تتعرف على حارات نابلس، تتعرف على شوارع نابلس.
1: جميل جميل جدا. ايمن، كل يوم المعرض راح يكون من الساعه واحدة؟
0: لا كل يوم راح يكون الساعه 11 صباحا للساعه 8.
1: كل يوم من الساعه 11 للساعه 8.
0: الافتتاح راح يكون على الساعه 1.
1: طب أيمن، خلينا هيك شوي نحكي شوي عن خصوصية الكتاب. يعني كيف بتشوف موضوع القراءة عنا، إقبال الناس على الكتب، اختيارات القراء على سبيل المثال؟ أيمن هيك نحط الناس
0: يعني
1: بالجو هذا.
0: صراحة يعني أنا تفاجأت من لما نزلت عن معرض حرس البيضة على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى التواصل الاجتماعي، يعني كثير أدباء وكثير كتاب ومؤلفين بعثوا لي أيمن بدنا نحط كتابنا في المعرض.
1: حلو.
0: ممكن تحط الكتاب كلهم. طبعا هذا الاشي اصلا خصوصي لكم، يعني خصوصا للكتاب والمؤلفين انهم يجي يحطوا كتابهم، يجي وقفوا على في المعرض يشرحوا عن كتابهم، يشرحوا عن للناس وللقراء عن ايش بيحكي كتابهم. يعني في ناس بتشتري كتب، يعني في ناس بتحكي لك لا مش هذا بيشتري، في اليوم حدا بيشتري كتاب، لا في حدا بيشتري كتاب، في ناس جمع مصروفها تخيلي انه عشان تشتري طحش كتب كبيره. يعني في ناس بتوفر مواصلاتها كمان عشان تشتري كتب. يعني انت بس تكون صاحب مكتبة تشوف الناس اللي بتيجي وتحكي لك انا بدي كتب، والله ممكن تراعيني انا محوش مصروفي. طبعا اكيد يعني، واذا فيش مجال يعني نعطيك الكتب ببلاش. يعني القارئ المهم انه يقرا ويتثقف، يكون عنده ثقافه داخليه حتى نبني جيل واعي ومثقف. وبس.
1: طب أيمن، هل مثلا هيك خطر لي هلا انه هل رح يكون في حدا مثلا يساعد، خلينا اقول القراء الجدد، يساعد مثلا الاطفال على اختيارات اللي رح يقرؤوها؟ هل رح يكون في شيء خاص للاطفال، كتب معينه للاطفال، ولا كيف؟
0: طبعا اكيد. يعني احنا فتحنا باب التطوع، جمعيه البلد القديمه اللي ما قصرتش معنا وكرست كل جهدها لنا وجابت متطوعين، واحنا كمان كمكتب الدار آسيا حكينا اللي بيحب يتطوع يجي على المعرض ويجي يشرح على الكتب ويشرح عن للاطفال. راح يكون في ناس متطوعه، راح يكون مثلا الوالد برضه راح يكون موجود.
1: حلو.
0: والد قارئ وانا قارئ ويعني معظمنا قراء. وراح يكون يعني ناس تشرح للاطفال، تشرح للقراء.
1: يعني أنا بتخيل رح يكون معرض إن شاء الله جميل جدا أيمن الصراحة.
0: طبعا يعني إحنا تفاجأنا من كم الناس اللي كانت تبعث لنا على الرسائل. آخر شيء نزلنا إنه خلص يعني إحنا رح نرد عليكم بس بوقت متأخر، يعني إنه معرض باب الساحة. يعني تفاجأت من كم الهائل من الناس اللي ما حكيت لك في البداية، يعني إنه كثير قراء بيسألون حتى من رام الله، من القدس، من الخليل، بيحكولنا يعني ممكن تشارك كلهم. طبعا اكيد شاركوا، يعني فيش اي مشكله.
1: هاي فرصه كمان نشجع الناس يزوروا البلد هيك وينعنشوا مثل ما بنقولها حركه طبعاً. البلد القديمه الصراحه.
0: طبعا يعني احنا في جمعيه البلد القديمه عامله معرض كل يوم سبت واحد كل اسبوع في باب الساحه اسمه سوق المناره الخيري. يعني اللي بقيم عليه ابو النعيم سعد والاخت فاطمه قدوم اللي بكرسوا جهدهم ووقتهم كلياته لاهل البلد وللنشاطات اللي بيعملوها. يعني كان عندهم اكثر من نشاط الجمعيه، كان عندهم لاهل الشهداء، لاهل الاسرى، للاطفال. عندهم كمان مخيم صيفي راح يكون راح يبلش قريبا للجمعيه. يعني هاي الجمعيه يعني كل الشكر إلها وكل الشكر لتعاونها وكل الشكر لأنها أعطتنا مساحة في باب الساحة إن نكون متواجدين في باب الساحة. يعني إحنا لو بلاهم صراحة وصدقا ما بنكون متواجدين، يعني فكرة المعرض كلها إجت من الأخرى.

0: صافي القدوم يعني. حكيت لنا ايمن بدنا معرض كتابك، ما فيش اي مشكله، احنا بنعمل كل الامكانيات وكل الجهود.
1: صراحه معرض الكتاب كتير مهم. قبل ما اختم ايمن، هل في نيه هيك خلينا اقولها لقدام يكون المعرض بشكل مستمر؟ يعني مش انه مثلا وقت معين وخلص ونغيب، هل منفكر انه يكون هيك شيء مستمر المعرض؟
0: اه طبعا، يعني احنا اقترحنا الاقتراح على جمعيه البلد القديمه ووزاره الثقافه انه يكون بشكل دوري، انه يكون في زاويه مجانيه في باب الساحه، انه يجي اللي بيقعد مثلا مش صحن كنافه من عند حلويات الاقصى ولا من عند حلويات ابو حمدي، بيجي على باب الساحه بيقعد بده يقرا او شيء، فممكن يكون في مكتبه مجانيه، وهي احنا عمالنا بنحكي معهم فيها، وانه تكون في بس كتب دائمه في باب الساحة، اللي بحب يشتري، اللي بحب يقرأ، اللي بحب يقعد. يعني صدقا الأجواء في باب الساحة أجواء منعشة وأجواء حلوة.
1: صحيح، هيك تكون مميزة. إذن هيك قبل ما نختم، بكرة إن شاء الله انطلاق معرض الكتاب في باب الساحة بالبلد القديمة بنابلس من الساعة 1 للساعة 8، وبقية الأيام إن شاء الله رح يكون الساعة 11 للساعة 8.
0: صحيح،
1: يا كل الاحترام، نشوفكم بكرة أيمن إن شاء الله. يسعد لي هالصباح. أهلا أهلا أهلا وسهلا فيك. هلا مستمعينا الكرام، من معرض الكتاب لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم.
1: حيكون
2: عن جد وكل الترحيب وكل هاي القصص. طيب ماشي، مرة تانية بنعيد من الأول. صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بيأسا. برضو اليوم راح يكون معنا من مؤسسة إنجاز. طبعا أنتوا بتعرفوا إنجاز و يعني الطلاب اللي بيكونوا مشاركين بإنجاز والشركات الطلابية اللي بتنعمل، ولكن اليوم مع إنجاز عندهم مشروع إبداعات شبابية. رح نحكي أكتر عن المشروع، فكرة هذا المشروع، جزء من المشاريع اللي بيختاروها الطلاب. اليوم معنا ألما غزال وليلى حجي ليحكوا أكتر عن مشروع إبداعات شبابية وعن المشروع اللي هم اختاروا. صباح الخيرات.
1: صباح النور،
2: كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله تمام.
2: شو الأخبار؟
3: الحمد لله تمام.
2: أهلا وسهلا. طيب خلينا نبلش مع ألما. صباح الخير ألما.
3: صباح الورد
2: ألما. طيب صباح الورد يا ألما، أهلا وسهلا فيك. نتعرف عليك بالبداية.
3: أنا اسمي ألما من الصف التاسع، بدي أصير صف عاشر، مدرسة الشيخ محمد تفاحة.
2: بصف تاسع رح تصيري صف عاشر، وإنتي جزء من
3: مشروع نسيج واطر لمؤسسة بالتعاون مع مؤسسة إنجاز.
2: حلو، كمان شوي رح نتعرف أكتر على المشروع. إذا ليلى.
1: أنا ليلى حجة، برضو صف تاسع طالع عاشر، بالتعاون أنا مع مشروع إنجاز، أنا مع مشروع نسيج واطر بالتعاون مع مؤسسة إنجاز.
2: نسيج عطر، اسم المشروع جدا جميل. نحكي أكتر عن فكرة المشروع، شو رأيك ألما؟
3: فكرة المشروع بتقوم على أنه تحل لنا مشكلة مدرسية. فطالما إحنا مدرسة فينا عنا كل الصفوف من الأول للتوجيهي، فإيش بتراكم عنا، بصير عنا عدة مشاكل، منها تراكم بري الأقلام. فلأنه عنا مثلا تقريبا من الصفوف أولي من أول لسابع بيستعملوا أقلام رصاص، فبتراكم عنا بري الأقلام، فهذه تعد مشكلة. فإحنا إيش فكرنا؟ فكرنا ممكن إنه نصنع من هذه من
2: بقايا
3: البرية نعمل منه معطرات.
2: حلو.
3: وكمان لأنه مدرستنا عنا فرع المهني تصميم الأزياء، كمان بيزيد عنا أقمشة من لما البنات يشتغلوا هيك، فبيزيد عنا أقمشة، فهاي الأقمشة قررنا نصنع منها أشياء ممكن نستفيد منها وكمان تطلع لنا عائد ودخل.
2: حلو، زي إعادة تدوير.
3: أيوة بالضبط.
2: جميل جميل. طيب ليلى، إذن خلينا بس نوضح للمستمعين أكتر عن المشروع كمشروع. يعني أنتوا عم تحكوا عن مشاريع أنا أفهم إنها صديقة للبيئة، صحيح؟
1: نعم.
2: نحكي عن المشروع اللي أنتوا فيه مع إنجاز بالأول، اللي هو مشروع إبداعات شبابية، وبعدين نرجع نستكمل الحديث عن نسيج
3: وعطور.
2: تفضلي.
1: أخذنا عدة دورات مع مؤسسة إنجاز ومؤسسات تانية، وطبعا كانت مس نيفين بتساعدنا بأنه إحنا كيف نعمل معطرات من إعادة تدوير برات الخشب وأقلام الأقلام الخشبية. وأيضا ومؤسسة إنجاز اشتغلنا على أخذنا أكثر من دورات.
2: حلو.
1: يعني
2: لتكون أنتوا صديقة للبيئة، وكيف أنتوا تقدروا تعملوا
1: أكيد
2: مشاريع معينة،
1: مبادرات شبابية
2: وتسوقوا أيضا والمبادرات الشبابية.
1: أخذنا أيضا مع سلطة جودة البيئة، يعني
2: حلو،
1: تعلمنا كيف نعيد تدوير الورق ونصنع منه مبخرة من إعادة تدوير الورق.
2: جميل. ألما، يعني خليني أقول إنه نسيج وعطر إجت من فكرة إنه قديش إحنا بدنا نستثمر بالأمور الموجودة عنا.
3: أيوة بالضبط، نحول الإشي اللي الناس بتفكر إنه ما له قيمة، بس هو بالحقيقة ممكن نقدر نستفيد منه.
2: طب خلينا نحكي أكتر عن المشروع ألما، أنتوا بأي مرحلة فيه؟ صعوبات؟ تفضلي.
3: أول إشي
2: الروائح أنتجتوها مثلا.
3: أيوة بالضبط، هلا أحكي لك. أول إشي إحنا خلصنا تصنيع، يعني إنه عملنا مثلا عينات تجريبية لحتى أخذناها معنا على التحكيم. عملنا معطرات للجو بثلاث روائح، عملنا رائحة البرتقال، يعني طبعا إحنا كل رائحة اخترناها لسبب معين، عملنا رائحة البرتقال لأنها مثلا ممكن بتنشط الذاكرة. عملنا لافندر، ممكن هاي بيحطوها بالحمامات، بتستخدم كمعقم تطرد البكتيريا. عملنا رائحة الورد الجوري، هاي بهيك بتعطي جو منعش.
2: كله من البري؟
3: كلهم لا، مثلا الروائح استعملنا اللي هو يعني مستخلص أول شيء حطينا يعني من البرية ولوناه ونقعناه بمي طبعاً وبعديها حطينا على يعني مسحوق البرتقال مجفف لافندر مجفف
2: مهد هو سؤالي يعني كيف مرحلة التصنيع شو عملته بالبرية يعني
3: أوكي تمام
1: هذا اللي عملناه
2: يلا
3: أول شيء نقعناهم بالماء وبعديها لوناهم وبعد ما نقعناهم تركناهم تقريبا يومين بعدها خرجناهم وتركناهم ينشفوا بعد ما نشفوا حطينا على كل إشي زي ما قلت لك المسحوق تبعه بيكون مجفف بعدها عملنا مرحلة تعطير جبنا زي بيكون اللي هو الأصنص تبع كل ريحة وكسرنا يعني هيك نفرك فيه ونعطره وبعدها تركناه يعتق بمكان معتم وبعدها غلفنا
2: جميل والله جميل فكرة كتير حلوة ونستثمرنا البري
3: وعن فضلي. تجربة أنا لما أخذت الأغراض معي كانت يعني كل الغرفة تبقى ريحتها
2: ريحتها كان جبتوا لنا عينات
3: والله ما زبط نجي بصراحة
1: إحنا استخدمنا برادة الخشب لأنه إحنا أول إشي هو مقاوم للتعفن ومقاوم للرطوبة وأيضا لأنه بيمتص الزيوت العطرية بسرعة لهيك إحنا اخترنا العطور يعني
2: حلو.
1: وأيضا من منتجاتنا أنتجنا الطوب الديكوري لما إحنا قعدنا تدوير الأنسجة كان ينتج عنا زي فتفيت صغيرة من الأنسجة يعني ضايلة عن إعادة التدوير فسوينا منها طوب ديكوري ضفنا عليها مادة تسمى مادة الأيبوكسي ومنشف أيضا
2: جميل جميل جدا طب قطع القماش ذكرتي لي قطع القماش كمان هل إلها دخل بشي استثمرتوا فيها بشي معين بمشروعكم
3: مثلا عملنا منها حقائق بعملنا ميدالية تعملنا فواص الكتب عملنا مقالم يعني هاي الأشياء
2: قديش كان في متعة ليلى بالشغل وقديش إنه الإشي فتح عنا آفاق لقدام فعلا الإشي اللي إحنا منحسه إنه للكب لا أنا بقدر أستثمر فيه
1: شفنا احنا انه يعني احنا يمكن ناس كتير تعتقد انه في منتجات انه في نفايات يعني موجودة احنا ما بنقدر انه نعيد تدويرها وما بنستفيد منها وبتروح يعني فاحنا شفنا لا انه يعني هاي كلياتها لها قيمة واحنا بنقدر نستخدمها وترجع لنا بعائد يعني اقتصادي وجمالي يعني
2: جميل بعتوا بعتوا اشي من ال
3: لا لسه احنا مخططين انه يعني لقدام نعمل عدة يعني أنشطة منها معرض تفاحة إكسبو هذا معرض ندعو عليه مؤسسات مؤثرين شركات طلابية عندنا بالمدرسة وراح ندعوكم كمان
2: حلو لنا دعوة يعني
3: أكيد طبعا
2: أكيد. جميل
3: راح يكون في أكثر مثلا من مشروع هناك فمنهم ضمنهم راح نعمل زاوية لمشروعنا ممكن إنه ننشره ونبيع كمان
2: حلو
1: وأيضا راح يكون في لنا زاوية بإكسبو بالجامعة الأمريكية يعني
2: جميل
1: مع المبادرات يعني
2: حلو امتى يعني
1: بشهر 8 اول
2: هاي المبادرات كلها رح تكون بشهر 8 والمعرض رح يكون بشهر 8
3: المعرض غالبا بشهر 7
2: بشهر 7 طب هلا
3: لأنا بالمدرسه
2: لانه بالمدرسه جميل جدا طيب خلينا اشوف ليلى هل يعني واجهتوا صعوبات يعني بالمشروع
1: واجهنا كتير صعوبات يعني
2: شو؟
1: اول اشي احنا كنا بدنا نشتغل قبل الحرب بلشنا شغل بس لما اجت الحرب يعني اضطرينا انه نوقف كل شغلنا
2: انت من 7 اكتوبر
1: لا مش قصدي
2: الحرب طيب
1: اللي قبل رمضان يعني طيب. اللي برمضان
2: صح. طيب بسيطة
1: بعديها احنا رجعنا بعد العيد يعني بلشنا ولما جينا بدنا نبلش صار تقديم للامتحانات النهائية دوامة ايام بالاسبوع فاضطرينا انه دايما نلتقي بشكل الكتروني او انه كمان يعني نضل بعد الامتحانات يعني
3: ونداوم بايام العطل
2: قدامه بأيام العطل
3: في كمان صعوبات بالنسبة للمواد الخام بري الأقلام مثلا لأنه كان دوامنا قليل ما قدرنا ما كان معنا أصلا كمان مجال من الدراسة كمان
2: تاخذوا بري
3: إنه نلف على الصفوف ونصلا ناخد منهم بري وكمان بالنسبة للأقمشة كنا بدنا ناخد دورات أكتر مع بنات الـ11 مهني والمعلمات المهني بس تعلمنا بس الأشياء الأساسية يعني ما كتير يعني كنا حابين نتعمق أكتر بالموضوع ناخد مهارات أكتر ومن كمان الصعوبات اللي هي الوضع المادي يعني مثلا مادة الاي بوكسي والمنشف كتير واجهنا صعوبة لحد ما قدرنا نوفرها عنا بالمدرسة
2: والله
1: فإحنا بنسعى إنه يعني نطور منتجاتنا اللي إحنا ما قدرنا نشتغل عليها كتير خلال المدرسة وخلال الدوام حلو. يعني خلال العطلة الصيفية رح يكون في نادي صيفي مدرستنا ورح نشتغل على هذا الإشي يعني
2: جميل جميل جدا يعني بتفكروا إنكم تطوروا المنتج أكتر
1: أكيد
3: أيوة بالضبط من خططنا الاستدامة كمان يعني الأشياء انه ننشر المشروع. عندنا حمله اسمها حمله هات وخذ، بدنا نعملها مع المدارس الثانيه. ممكن نصير نقول لهم هم ناخذ منهم بري الاقلام ونعطيهم منتج ممكن يقدروا يستفيدوا منه. ممكن نعطي البنات عندهم دورات عشان هم مثلا ممكن يعملوا نفس طريقه مشروع يصير يطلعوا لهم عائد مادي للمدرسه عندهم.
2: جميل جميل. يعني انا افهم انه احنا انتوا رح تشاركوا بمعارض، معرض بالمدرسه تفاح اكسبو قلتي لي.
3: ايوه بالضبط.
2: وبمعرض بالجامعه الامريكيه بالشراكه مع انجاز.
3: صحيح.
2: وكمان رح يكون عندنا مبادره هات وخذ، هاي امتى رح تطلقوها؟
3: يعني بعد بالعام الدراسي الجديد ان شاء الله.
2: بالعام الدراسي الجديد. وكمان رح يكون في استمرارية بالمنتجات صحيح؟
1: أكيد رح نطورها. أكيد. احنا اشتغلنا على عينات صغيرة عشان نجرب يعني منتجاتنا، وما انه شفنا انها نجحت معنا يعني فاحنا رح نطورها ورح.
2: طب يعني كان في ردود فعل حول تجربة المنتجات مثلا انه مفعولها مثلا بدوم بحاجة لوقت، يعني قولوا لنا بعد كيف ردود الافعال.
3: هلأ لما انا جرب لما احنا جربنا الروائح كانت لا ريحة هم قويه يعني
2: الريحه
3: بس
2: قويه
3: بس ايش، واحنا بنشوف كان في رائحه البرتقال حسيناها خفيفه فردنا يعني ركزناها اكثر.
2: حلو جميل جميل جدا. شو كمان بتحب تضيفه فيما يتعلق بنسيج وعطور ليلى؟
3: مثلا ممكن بالمستقبل نصير نعمل منتجات جديده. مثلا نعمل اقراص مضغوطه، ممكن نطور على المنتجات الموجوده، ممكن نعطي بالامهات دورات.
2: حلو يعني انه كل ست بيت تستثمر بالاشياء هي اللي بتفكر حالها انه ما رح تقدر تستفيد منها.
3: ممكن تقدر تطلع عائد مادي تقدر تستفيد منه في عائلة البيت.
2: جميل جميل.
1: ايضا عندنا رح نطلق حملة تسمى صديقك موظفك صديق للبيئة.
2: حلو.
1: انه احنا نعطي الموظفين والمعلمات بالمدارس هدايا من مشروعنا يعني تدعم انه كيف انه تدعم فكرة الاستدامة وتدعم
2: جميل.
1: انه فكرة اعادة التدوير.
2: قديش شفتوا سؤال بحب يجاوب عليه، قديش شفتوا فكرة المشاريع الصديقة للبيئة مهمة؟ يعني شو ضافت لكم، شو تعلمتوا منها، شو بتوجهوا مثلا هيك رسالة لكل الطلاب اللي عم بسمعوكم بأنه إحنا نكون أصدقاء للبيئة؟
3: بالنسبة لأنه إحنا نكون أصدقاء للبيئة هذا الإشي بيساعد بقلل من التلوث. ممكن من خلال مشاركتك أنت كطالب بهاي الدورات تتعلم مهارات جديدة. تصير تعرف تحكي.
2: حلو.
3: تصير يعني يصير عندك خبرة مثلا بالتصنيع بهاي الأشياء
2: بالتسويق
1: بكسبك مهارات حرفية ريادية يدوية.
2: حلو. تطلقوا مبادرات مختلفة. أكيد. يعني صار عندنا عديد من المبادرات وإنكم عم بتشاركوا بمعارض كمان. يعني بدي أتمنى لكم كل التوفيق وإحنا بنستنى إنكم تدعونا على المعرض.
3: أكيد.
2: اللي رح تعملوه.
3: ان شاء الله. اهلا وسهلا.
2: ونجرب العينات يعني ألمى وليلى بنفعش كمان.
3: اكيد طبعا.
2: ان شاء الله. اكيد اتمنى لكم التوفيق. بعرف ايش بتحبي تضيفي شيء ختامي فيما يتعلق بمشروعكم؟ خلاص جاهز؟
3: لا خلاص.
2: بدي اتمنى لكم كل التوفيق. شكرا كثير لانكم كنتوا موجودين معنا، وان شاء الله يعني بلقائنا الثاني بيكون المشروع مثلا صار له هيك شركات داعمه له والمشاريع هاي عم تكبر. شكرا ألما، شكرا ليلى، أهلا وسهلا فيكم. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. طبعا للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دايما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: إنها الساعة 12 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم جراء غارات وإطلاق نار نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة في استمرار للهجمات التي تستهدف النازحين ومناطق النزوح. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم عمليات الاقتحام والمداهمة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، أيضا تخللتها اعتقالات وتفتيش المنازل وإلحاق أضرار بالممتلكات. أفادت محافظة القدس بأن مستعمرين أقاموا بؤرة استعمارية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية، والتي تشكل اليوم إحدى أبرز أدوات المشروع الاستعماري الإسرائيلي في محافظة القدس. قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي قائد إيراني يحاول مجدداً الدفع بخطط لتدمير إسرائيل سيتم القضاء عليه أيضاً. قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش اليوم إن إسرائيل بدأت مقام بوصفه بثورة الاستيطان، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية بل ستمتد أيضاً إلى النقب والجليل. يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متواصلا مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي لغارات جوية وعمليات تفجير استهدفت قرى وبلدات حدودية في إطار تحركات ميدانية تطال مواقع جبلية استراتيجية. تشهد العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع شيعية حاشدة للمرشد الإيراني السابق علي خامئني، حيث توافدت جموع كبيرة منذ ساعات صباح اليوم إلى شارع أزادي الذي يحتضن فعاليات التشييع وسط حضور متوقع لملايين المشاركين. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان أيضا سالك، وننتقل لحاجز سرة أيضا سالك، والمربع سالك، وبيت فوريك سالك، دير شرف سالك، وبورين سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في ليلة من ليالي نيسان الهادية سنة 1948، قرية فلسطينية صغيرة اسمها دير ياسين كانت على موعد مع واحد من أبشع فصول النكبة. قرية مسالمة، أهلها نايمين على صوت النسيم، ما كانوا متخيلين إنه قبل الفجر رح يتحول الهدوء لصوت رصاص، صراخ وانفجارات. اللي صار كان حملة دموية قادتها عصابات صهيونية متطرفة. فجر 9 نيسان اقتحموا القرية، ما فرقوا بين طفل، امرأة، شيخ أو شاب. البيوت تهدمت، الناس انسحبت لمخابئها، بس الرعب كان أسرع من الهروب. تعرف إنه عدد الشهداء اختلفت على الروايات، بس أقرب التقديرات بتحكي عن أكثر من 100 شهيد، كتار منهم تم إعدامهم ميدانياً، وبعض الجثث كانت مشوهة، ومصادر حتى بتحكي عن رمي البعض أحياء في أبار. مذبحة دير ياسين ما كانت مجرد هجوم، كانت رسالة رعب لباقي القرى الفلسطينية، هيك رح يكون مصيركم إذا ما هجيتوا. وكتير قرى فعلاً خافت وهجت، وبلشت معها مأساة التهجير الكبرى، النكبة. هاي مش مجرد قصة، هاي جرح مفتوح، ودير ياسين لسه بتصرخ تعرف إنه أنا ما نسيت. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع لكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد ثلاثة خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.
5: الساعة الآن الواحدة ظهرا.
6: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم جراء غارات وإطلاق نار نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار للهجمات التي تستهدف النازحين ومناطق النزوح. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم عمليات الاقتحام والمداهمة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، تخللتها اعتقال وتفتيش للمنازل وإلحاق الأضرار بالممتلكات. أفادت محافظة القدس بأن مستعمرين أقاموا بؤرة استعمارية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية الاستيطانية، والتي تشكل اليوم إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني. قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي قائد إيراني يحاول مجدداً الدفع بخطط لتدمير إسرائيل سيتم القضاء عليه أيضاً. قال وزير المالية سموتريتش إن إسرائيل بدأت ما قام بوصفه بثورة الاستيطان، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية بل ستمتد إلى النقب والجليل. يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متواصلا مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وعمليات تفجير استهدفت قرى وبلدات حدودية في إطار تحركات ميدانية تطال مواقع جبلية استراتيجية. تشهد العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع حاشدة للمرشد الإيراني السابق علي خامئني، حيث توافدت جموع كبيرة منذ ساعات صباح اليوم إلى شارع زادي الذي يحتضن فعاليات التشييع وسط حضور متوقع لملايين المشاركين. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، الباذان سالك، وعورتا سالك، بورين سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، سر أزمة وتفتيش للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
8: راديو حياة 100.8 هواها نابلس.
9: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: هلا ايه بعد كل الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: الساعة الآن 2:00 مساءً.
4: حالة الطقس،
5: الأرصاد،
4: في درجات الحرارة،
5: حتكون
4: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساءً على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق السادس من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. في الضفة 11,074 اعتداء للجيش والمستوطنين في النصف الأول من عام 2026. ولجنة العمل الحكومي بغزة تعلن حل نفسها ونقل مهامها للجنة إدارة القطاع. وسموتريتش: بدأنا ثورة الاستيطان وسنصل إلى النقب والجليل. وننتقل في الثانية أيضا لنتابع آخر التطورات الميدانية. والدفاع المدني في غزة: انتشال جثامين 8 شهداء فقدوا تحت أنقاض منزل في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة. وأيضا مستوطنون يطاردون ويقومون بدهس أغنام تعود لمزارع فلسطيني في يطا جنوب الخليل. أيضا نتابع وإياكم في الثانية لهذا اليوم نتحدث نقلا عن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن العدد الإجمالي للاعتداءات التي قامت بتنفيذها الاحتلال أو دولة الاحتلال في النصف الأول من العام 2026 بلغ 11,074 اعتداء للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. نتحدث هنا عن تصاعد كبير في شكل الاعتداءات بالإضافة إلى تصاعد أكبر في عدد وطبيعة هذه الاعتداءات. قال أيضا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاعتداءات تراوحت بين فرد وقائع على الأرض وهنا مصادرة أراضي وتوسعه استيطانية، تهجير قصري، إعدامات ميدانيات، تخريب، تجريف أراض واقتلاع الأشجار ومصادرة ممتلكات وإغلاق حواجز أيضا وتقطيع أواصر الجغرافيا الفلسطينية. تركزت هذه الاعتداءات على سبيل المثال في محافظة الخليل ثم محافظة رام الله والبيرة وكذلك محافظة نابلس، فيما تمثل باعتداءات مختلفة في محافظة بيت لحم. ولكن نشير إلى أن النصف الأول من العام 2026 كان قد شهد انتقالا نوعيا في أدوات المشروع الاستيطاني المتمثل في تسارع غير مسبوق لإقرار التشريعات والقرارات الحكومية التي تمنح الاستيطان مكانة مركزية في السياسات العامة لدولة الاحتلال.

0: في هذا الصدد أيضا كان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش قال إن إسرائيل بدأت ما قام بوصفه بثورة الاستيطان، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية بل ستمتد إلى النقب والجليل. أتت تصريحات سموتريتش في وقت يتسارع فيه التوسع الاستيطاني في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي تستند في بقائها إلى دعم أحزاب اليمين المتطرف المؤيد للاستيطان بما يضمن استمرار الأغلبية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تحديدا مستمعينا ينضم لنا الأستاذ صلاح الخواجة مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: تحياتي يا غام لك والأخوة والأخوات المستمعين.
0: أهلا وسهلا أستاذ صلاح. إذن نتحدث عن أن سموتريتش، دعنا نبدأ من هذا، سموتريتش يقول أن قد بدأوا ثورة الاستيطان وسنصل إلى النقب والجليل، وفي سياق آخر نتحدث عن تسارع أو ازدياد اعتداءات المستوطنين في الضفة، نتحدث عن حوالي 11,074 اعتداء، هذا في النصف الأول من العام 2026. تفضل.
1: هذا صحيح، 11,000 في أقل في 6 شهور، وفي العام الكامل في عام 2025 تم بناء 56 بؤرة استعمارية، في النصف الأول من هذا العام 42 بؤرة، وهذا يعتبر تطور خطير. يعني حينما كنا نقول أن اعترفت حكومة سموتريتش بن غفير ونتنياهو ب 103 بؤرة استيطانية جديدة، ما يقارب 70% من عدد المستعمرات والمستوطنات الذي أقيمت منذ عام 67 حتى عام 22، اليوم هناك تضاعف وتوسيع للبؤر الاستعمارية الإسبانية في مناطق الضفة، والذي الآن هدفها الرئيسي بناء كتل استيطانية متواصلة لعزل الكرة والبلدات الفلسطينية عن أراضيهم والسيطرة وبسط ما تسمى بالسيادة الإسرائيلية على أكثر من 61% من أراضي الضفة الفلسطينية.
0: طب أستاذ يعني صلاح، يعني هذا المشروع المبتد فعليا وهذا التوسع في مختلف المحافظات، بؤر رعوية جديدة، نتحدث عن يعني إلى ماذا يهدف الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مؤخرا حتى بدأوا بالاعتداء على المناطق التي من المفترض يعني هي مناطق فلسطينية بامتياز إن صح التعبير؟ يعني
1: أولا يهدف بشكل واضح إلى حسم، وهذه خطة تبناها سموتريتش في عام 2017 وهو يعتبر خطة الحسم، والذي يريد أن ينفي أي إمكانية للحديث عن دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 67، ويعتبر مناطق الضفة يهودة والسامرة، ويريد أن يسيطر على كل مقدرات الشعب الفلسطيني سواء كانت من مياه، من أراضي زراعية، من أراضي مراعي للثروة الحيوانية، حتى التهديد الآن للمناطق المقدسة والمناطق الأثرية في كل مناطق. الهدف الرئيسي هو عملية تهويد لكل أراضي الضفة الفلسطينية وحبس الفلسطينيين في كانتونات ومعازل وقتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة ومحاصرة أي حديث عن أي كيانية للشعب الفلسطيني حتى بما فيها المؤسسات الرسمية.
0: نحن نتحدث أيضا أستاذ صلاح عن سن قوانين إسرائيلية جديدة تسمح في ذلك، تسمح بهذا التوسع الاستيطاني فعليا، وبالتالي شرعية، يعني يبحثون عن شرعية صح التعبير.
1: هذا صحيح، هم يريدوا أن يفرضوا وقائع على الأرض ويشرعوا موضوع الاستيطان، وهناك تشريعات وقوانين أكثر من 81 قانون في الكنيست الإسرائيلي لخدمة عملية مصادرة الأراضي ووضع اليد على الأراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة. كل ذلك يؤكد مرة أخرى أن الحكومة ومجالس الإقليم المستوطنات والإدارة المدنية والجيش والأجهزة الأمنية والقضاء كلها عبارة عن مؤسسات لخدمة الاستيطان والتوسع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة في الضفة الفلسطينية.
0: يعني هناك يعني ما يسمى بمحاولة لإعادة توزيع الجغرافيا الفلسطينية، هذا جزء، والجزء الآخر محاولة لعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها أيضا، لإتاحة السيطرة على الموارد الطبيعية، يعني شبكات الطرق، محاور استراتيجية لتحقيق الحلم أو الرؤية الإسرائيلية التي يسعى لها اليمين المتطرف.
1: هذا صحيح، هذا كل المحاولات كما ذكرتي هي محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، ومحاولة كسب أصوات الناخبين والمستعمرين لصالح كتلة سموتريش وابن غفير وحتى الليكود، وهذا يأتي في إطار كما ذكرنا في البداية فرض وقائع جديدة على الأرض لبناء أسوأ نظام أبرتايد عرفته البشرية.
0: طب يعني قبل الختام، يعني هناك الحديث عن أن الكابينت الإسرائيلي الخميس على ما يبدو صادق على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة في منطقة بنيامين وسط الضفة الغربية، ومحاولة لبدء تنفيذ هذه المرحلة الأولى قريبا، صحيح؟
1: هذا صحيح، وهذا جزء من مخطط لعملية عزل القرى عن بعضها البعض وربط الكتل السكانية سواء في منطقة شرق رام الله أو المناطق الشرق وشمال رام الله ومنطقة القدس، أو في منطقة غرب رام الله وفي جزء منها في مناطق الجنوب والشمال. كل هذه الخطط هو يريد أن يروج أينما وجد الاستيطان سيوفر الأمن للمستعمرين والوسطين، ولكن هذا وهم. ما بعد 7 أكتوبر يجب أن تتعلم دولة الاحتلال أن ليس الاستيطان والإرهاب والجرائم ضد الشعب الفلسطيني الذي توفر الأمن، أن إنهاء الاحتلال هو الذي ينهي كل دوامة العدوان والجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والذي يمكن أن تحقق للدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة ما بعد عام 67 لتوفر واقع جديد يمكن أن يعتقد أن قد يكون هناك شريك للفلسطيني للسلام، ولكن في كل الحكومات المتعاقبة لا يوجد للفلسطينيين شريك للسلام. كل هدف الاحتلال هو قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية.
0: شكرا جزيلا للأستاذ صلاح الخواجة، مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أيضا كانت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية قد قدرت أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ نحو حوالي 500,000، إضافة إلى 250,000 المستوطنات المقامة بالقدس الشرقية المحتلة.

0: إذن مستمعينا الكرام، لجنة العمل الحكومي بغزة كانت قد أعلنت حل نفسها ونقل مهامها للجنة إدارة القطاع. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إن رئيس لجنة الطوارئ كان قد قدم استقالته لنقل إدارة حكم القطاع للجنة الوطنية لإدارة غزة، وتابع أن سيتبقى موظفون على المستوى الفني والمهني لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، وأشار إلى اعتبار رؤساء المؤسسات الحكومية الحالية هي بمثابة هيئة مؤقتة، كافة الموظفين العاملين سيعملون تحت اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ودعا المكتب الإعلامي الحكومي كافة الأطراف المعنية بالإسراع في دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وأيضا ممارسة مهامها فعليا. ونشير أيضا مستمعينا الكرام أن المتحدث الرسمي باسم حركة حماس في غزة قال على مجلس السلام أن يبدأ باتخاذ خطوات لتسهيل دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، وأن حل المؤسسات الحكومية في غزة هي عبارة عن أرضية لتثبيت وقف إطلاق النار، ولن يكون هناك أي فراغ مؤسساتي حتى دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. هذا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم. ولكن بالرغم من كل ذلك، لازال جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار. نتحدث عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بشن 3 غارات على قطاع غزة، والمصادر الطبية تحدثت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: مدينة خان يونس خلال الساعة الماضية الأولى كانت على مركبة مدنية في منطقة مواصي خان يونس، بالتحديد منطقة أصداء، استشهد مواطن. نقلت الطواقم الطبية 15 مصابا من المكان، لكن الشهيد الذي نقل بهيئة الأشلاء دون أي ملامح نقل في كيسين كفنين لشهداء. اعتقدت الطواقم الطبية أن الشهداء من حجم الأشلاء أنهم 2، لكن تبين بعد ذلك وبعد ساعة من عملية التعرف على الشهيد الذي كان مجهول الهوية، بعد التعرف عليه تم التأكد أن المستهدف داخل هذه المركبة هو شهيد واحد، وتم التعرف عليه من قبل ذويه قبل دقائق قليلة من الآن. ولك أن تتخيل هذا المشهد المفجع صباح هذا اليوم، مع عدد من الجرحى تجاوز عددهم 10، لأن المنطقة منطقة مكتظة وكل المصابين هم من المارين بهذا الشارع ومن سكان الخيام المحيطة بهذه المنطقة. غارة بعد دقائق قليلة من هذه الغارة كانت قد استهدفت أيضا مركبة مدنية أخرى في شارع المطاحن الفاصل ما بين دير البلح ومدينة خان يونس، هو في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس. الغارة استهدفت الطريق بجانب المركبة، نجا من فيها دون وقوع إصابات، وأبلغت وسائل الإعلام قبل دقائق قليلة فقط بهذه الغارة، لأن المنطقة بعيدة نسبيا عن المناطق المأهولة بالسكان. الغارة الأولى كانت فجر هذا اليوم على شقة سكنية في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة، استشهد 2 من الفلسطينيين وهم رجل وزوجته، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. كل هذه التطورات الميدانية، 4 من الشهداء وأكثر من 20 جريحا في كل هذه الغارات، تعكس حجم التنصل الإسرائيلي والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار ميدانيا وأمنيا في ظل استمرار توسيع الخط الأصفر واستمرار مفاقمة الأزمات الإنسانية فيما يتعلق بالمعابر سواء بالسفر أو حتى إدخال المساعدات. كل هذه التفاصيل والتنصل الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار دفع الفصائل الفلسطينية منذ اليوم الأول لكل هذه الخروقات التي بدأت مع توقيع الاتفاق بلحظته الأولى، دفعت الفصائل إلى جهود واجتماعات ولقاءات لم تتوقف على مدار الأشهر الماضية، من بينها الموافقة على اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي شكلت من قبل مجلس السلام وميلدانوف وموجودة في مصر حتى هذه اللحظة، يمنع الجانب الإسرائيلي إدخالها. حركة حماس، الفصائل أعلنت في أكثر من مناسبة أن الوزارات ولجنة العمل الحكومي تسير بشكل مؤقت فقط الوزارات تهيئة لاستلام اللجنة الوطنية لإدارة غزة هذه الوزارات حينما تدخل إلى قطاع غزة. منذ ذلك الحين جيش الاحتلال يمنع إدخالها ويمنع وضع أي برنامج على الأرض تنفيذي للواقع الإنساني لآليات عمل هذه اللجنة. من المتوقع بعد ساعتين من الآن ويزيد أن يكون هناك مؤتمر للمكتب الإعلامي الحكومي يتحدث عن ملفات مهمة. المصادر تتحدث عن أن المؤتمر سيكون للإعلان عن استقالة لجنة متابعة العمل الحكومي، وهي محاولة للدفع باتجاه إدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
0: إذن هذا ما تحدثنا عنه بالبداية نقلا عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وهو حل لجنة متابعة العمل الحكومي المكلفة يعني أن تحكم القطاع، وقامت بتقديم الاستقالة تمهيدا لنقل صلاحيتها إلى اللجنة الوطنية التي يترأسها علي شعثاء. هذا مرة أخرى جاء في بيان اليوم بعد انعقاد المؤتمر الصحفي في قطاع غزة، والتي كانت قد يعني اتخذت الجهات الحكومية في القطاع على مدار المحطات السابقة مرارا وتكرارا جهوزيتها لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. والآن ننتقل إلى الفقرة الختامية في برنامج الثانية، ونتابع وإياكم تطورات مونديال عام 2026 أكيد مع المحاضر في كلية التربية الرياضية دكتور سليمان العمد. مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: يسعد مساكم لكم جميع المستمعين الكرام.
0: يعني دكتور سليمان، يعني آخر تطورات المونديال لليوم، مباريات اليوم، ويعني هيك التعقيب على مباريات الأمس كمان.
2: طبعا يعني بداية أنغام أنا بدي أقول لك يعني أنت متضايقة أكيد.
0: والله.
2: لأنه فريقك المفضل خسر.
0: للأسف.
2: امبارح هاي المباراة اللي كانت يعني بصراحة مفاجأة أمام جميع الناس. اللي تعتبر مفاجأة من أقوى مفاجآت البطولة، بعد ما المنتخب النرويجي حقق الفوز وأقصى المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1 ليبلغ المنتخب النرويجي ربع النهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بينما ودعت البرازيل البطولة من دور 16 في صدمة كتير كبيرة إليك ولكل محبين البرازيل.
0: والله
2: طبعا طبعا والله لما خسروا البرازيل تذكرتك قلت الله يعينها أنغام هلا.
0: والله أنا ليش الحكي.
2: طبعا البرازيل بدأت المباراة وكانت الطرف الأكثر استحواذ، لكن نجحت في صناعة عدة فرص خلال هاي المباراة، لكن الفاعلية الهجومية كانت غايبة، وهذا ما يعني أضعف البرازيل امبارح في هاي البطولة. وكانت أول نقطة تحول في المباراة لما البرازيل ما جابت هدف بركلة الجزاء المبكرة، لأنه لو إنه أحرزوا هدف البرازيل امبارح في ركلة الجزاء كان هناك أصبح هناك فارق واضح في هاي المباراة، وهذا الفارق دليل واضح على إنه اختلف معيار القوة، لأنه البطولة مباراة هي عبارة عن هدف بالدور الستاعش، فلما ضيعوا ركلة الجزاء كانت هاي عبارة عن دفعة قوية للنرويج، وكمان كانت يعني إشي مش كويس لمنتخب البرازيل. هالاند هذا اللاعب المختلف العظيم، اللاعب القناص، اللاعب اللي بيقدر يصطاد الفرص، قدر انه يحقق الفوز خلال هدفين، الهدف الاول اللي حققه بالدقيقة 79 بضربة رأس قوية جدا بعد ما كانت عرضية لإله، والهدف الثاني اللي حققه في الدقيقة 90 بتسديدة أرضية جابت يعني كان عارف وين بده يسددها، وفازوا بنتيجة 2-1 بعد ما نيمار حقق الهدف بركلة جزاء في نهاية المباراة. أبرز نجوم هاي المباراة كان هالاند بطريقة مش طبيعية، وكمان حارس مرمى النرويج نيلاند اللي قدر

0: احتكاري. المباراة الثانية كانت بين انجلترا والمكسيك، هاي المباراة اللي قدروا المنتخب الانجليزي يحقق الفوز على صاحب الارض والجمهور منتخب المكسيك واقصى من البطولة، وطلع برا هو المنتخب الكندي. تبقى الآن المنتخب الأمريكي كمستضيف للبطولة، إنه إحنا بنعرف إن هاي البطولة يستضيفها المكسيك وأمريكا وكندا. المكسيك ودعت البطولة، أمريكا ودعت البطولة. المكسيك ودعت البطولة بعد خسارتها من منتخب المكسيك بنتيجة 3-2. هاي المباراة اللي تسمت بالإثارة والندية الواضحة حتى اللحظات الأخيرة. المنتخب الإنجليزي دخل بثقة كبيرة، فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى، ولكن الاستحواذ كان أكثر، وكان كلنا شفنا بيلينغهام اللي فتح التسجيل مبكر بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وعاد بالشوط الثاني اللاعب نفسه وأضاف الهدف الثاني. عودة مكسيكية كانت رح تتم بالشوط الثاني، ولكن الدفاع الإنجليزي كان جدا ممتاز لحتى قدر أنه يقلص الفارق عبر هجمة سريعة أعادت المباراة لأجواءها. المنتخب الإنجليزي رد استعاد توازنه، وهاري كين أجاب الهدف الثالث بركلة الجزاء ومنح فريقه أفضلية. طرد يزيد من صعوبة المهمة خلال هاي المباراة لما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع الإنجليزي بعد ما راجع تقنية الفيديو الفار، وأكمل مباراة إنجلترا بعشر لاعبين. استغل المكسيك هذا النقص العددي وسجل الهدف الثاني، لكن ما كان كفاية إنهم يتعادلوا، وخسر المكسيك بنتيجة 3-2. المباريات هدول طبعا عشان نكون عارفين، احنا هاي مباريات دور ال 16، الفايز منهم بروح على دور الثمانية او ربع النهائي. المباريات اللي تبقت عندنا الان هي مباراة برتغال واسبانيا اليوم الساعة 10 مساء، اتوقعها اسبانية ان شاء الله. المباراة اللي وراها الساعة 3 الفجر من فجر بكرة امريكا وبلجيكا، وان شاء الله انه يعني ما بضلش ولا فريق مستضيف. بعديها مباراة الارجنتين ومصر اللي بادرت راديو حياة بالشراكة وبالتعاون مع بلدية نابلس والمؤسسات المحلية في المجتمع في مبادرة جدا جميلة لحضور، تدعو الناس لحضور هاي المباراة اللي الأرجنتين ومصر غدا في مدرجات جمال عبد الناصر. هاي المباراة اللي ندعو الناس ليحضروها بجو إيجابي، بجو راقي، بجو يعكس العلم الفلسطيني والصورة الفلسطينية. لنشجع منتخب مصر في هاي المباراة كون المنتخب العربي ولا يقل أهمية عن المنتخب المغربي أيضا، ولكن المنتخب المغربي مباراته مع فرنسا رح تكون على 11 بالليل، فمن الصعب إنه إحنا نعرضها. فإحنا بدنا نعمل شيء له علاقة بحب الناس لهاي المباريات، ومش القصد فيها إنه إحنا بدنا نعمل أجواء سلبية، بالعكس هي أجواء إيجابية رياضية. يعني ما بدنا نتطلع على حفلات وهون وهون، إحنا عم نحكي عن مباراة رياضية. فبلدية نابلس مع راديو حياة عملوا مبادرة إلها علاقة في دعوة الناس لحضور هاي المباراة بأجواء عائلية، بأجواء نابلسية فلسطينية خالصة، وكلنا راح نغني فدائي قبل ما تبدأ المباراة لحتى نرفع علمنا الفلسطيني، وتكون مباراة تحمل في طياتها علمنا الفلسطيني أولا، وثقافة شعبنا المتحضر ثانيا، ووجودنا في هاي البلد اللي احنا أصلا عمالنا بنحاول نصنع أمل في ظل هذا الأمل الألم اللي عمالنا بنعيشه. وإن شاء الله بتكون مباراة جيدة وتنظيم جيد أيضا
1: إن شاء الله. ويعني أقول كل التوفيق لإسبانيا اليوم دكتور،
0: يعني بتمنى الفوز لإسبانيا. مباراة صعبة، رونالدو بيعرف تماما كيفية المنتخب الإسباني كيف بيلعب، بيعرف تماما تحركاتهم، لعب عندهم سنوات ولاعيبة إسبانيا. بعدين يعني برونالدو كان في إسبانيا أصلا، وللعلم رونالدو في عنده فندق في مدريد يعني، فهو رايح جاي على إسبانيا. فالفكرة إنه هن بيعرفوا طبيعة بعض، بيعرفوا طريقة لعب بعض. المباراة صعب التكهن فيها، لكن أنا أتوقع إنه إسبانيا تغلب، ممكن تروح لركلات ترجيحية وتكون من حظ إسبانيا أيضا، لكن المفاجآت موجودة، وكرة القدم هذا الكأس عودتنا إنها تكون هناك في مفاجآت، ومفاجآت الكبرى صارت يعني خروج المكسيك، الرأس الأخضر هذا الفريق الغريب اللي طلع من خلال إحراج لبطل العالم الأرجنتين، خروج ألمانيا المبكر، عدم تأهل إيطاليا. فهناك عدة أمور عم نشوفها، فوز المغرب على كندا 3-0، فأتوقع أنه في مفاجآت أكيد، لكن المنطق اللي بيحكي أنه إسبانيا صاحبة الخبرة العالية يمكن أن تنجز هذه المهمة في طريقة منيحة. لكن رونالدو ما بدنا ننسى أنه لاعب عظيم 41 سنة عمره، لكن

0: لكن يعني العمر مجرد رقم بالنسبة له. فإن شاء الله تكون مباراة جيدة ما فيها إصابات فيش فيها خشونة، لكن يعني إن شاء الله تفوز إسبانيا بالآخر، لابد إلا أحكي هاي الجملة.
1: إن شاء الله دكتور، إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتورنا، أهلا وسهلا فيك، مساء الخير.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
1: أهلا أهلا دكتور سليمان العمادة.

0: من المونديال مستمعينا الكرام، وإلى الحالة الجوية وتطورات الحالة الجوية مع الأستاذ والمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرح.
1: على درجات الحرارة، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي مما يزيد من الشعور بالحر، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الخميس ارتفاع على درجات الحرارة مع استمرار الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطوباس 33-22، أريحة والأغوار 39-28، طول كرم وقلقيلي 31-22، غزة وخان يونس 30-23، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه
7: يا عبي؟ بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس.
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: شو فيها الأتحليان جسمك لونه صاير موحد وبيجنن؟
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
7: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
8: إنها الثالثة مساء.
9: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي المكلفة بحكم القطاع واستقالة رئيسها تمهيدا لنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية التي يترأسها علي شعث. انتشلت طواقم الإنقاذ اليوم جثامين عدد من الشهداء استشهدوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذتها دولة الاحتلال في النصف الأول من عام 2026 بلغ 11,074 اعتداء ونفذتها أجهزة الاحتلال المختلفة بما فيها المستوطنين ضد المواطن الفلسطيني وممتلكاته. ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتلى في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948 منذ مطلع العام الجاري إلى 144 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة. قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أن إسرائيل بدأت ما قام بوصفه بثورة الاستيطان، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية بل ستمتد إلى النقب والجليل. شدد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أيضا على أن حكومته لن تسمح بمرور أسلحة إيرانية عبر الحدود الشرقية، مؤكدا أن الهدف هو منع تكرار سيناريو مشابه لهجوم 7 أكتوبر. أظهرت دراسة جديدة أن الجلوس أو الاستلقاء أثناء اليقظة لأكثر من 30 دقيقة متواصلة قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة بسبب السرطان، فيما قد يسهم إدخال فترات قصيرة من الحركة حتى وإن كانت خفيفة في الحد من هذا الخطر. ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك، عورتا سالك، بورين سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، وال17 والبذان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
11: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
12: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
13: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

يا مساء الخير والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون هيك مشرفنا أكيد على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، لكل حدا بسمعنا بتابعنا هيك بشاركنا أو هيك بيكون معنا بصمت. بنمسي عليكم جميعا، وهيك أكيد بنحب نشوفكم وبنحب تشاركونا وتكونوا موجودين معنا أكيد بالبرامج اللي بنعملها. واليوم كالعادة رح تكون حلقة جديدة من برنامج رسالة بأغنية، هالبرنامج اللطيف يلي بيجيكم كل تنين وأربعة من الساعة 3 للساعة 4، بتكون هيك ساعة خفيفة لتقضوا فيها وقت حلو، تسمعوا أغاني حلوة، تهدوا حدا، أو أنتوا يعني مش شرط، دائما نحكي لكم مش شرط تهدوا، يعني ممكن أنتوا تكونوا حابين تسمعوا أغنية. فهذا البرنامج بعطيكم هاي الفرصة كل يومين من الأسبوع يلي هما الاثنين والأربعاء، ساعة خفيفة لطيفة نتمنى أنها تكون عليكم، ونتمنى أنكم تستمتعوا وتنبسطوا معنا اليوم. مساء الفل تمارة أبو العهد، يسعد أوقاتك. وكمان أبو العهد بحكينا الأغنية اللي كنت بدي أطلبها منكم، خليك معايا العمر دياب اللي إحنا بلشنا فيها، نفس الذوق شكلنا يا أبو العهد، يسعد أوقاتك. كمان نحكي مثل وردات لوفاء، وفاء السايح، أهلا وسهلا يا وفاء. وكمان أم العبد، نورتينا يا أم العبد. صراحة أنا اليوم جاء عبالي إنه أبلش البرنامج وأنا أهديكم أغنية، مش عارفة ليه صراحة، هلأ خطر لي يعني الإشي مش مخطط له أبدا. فبحب أنا كتير هاي الأغنية وحلوة، يعني بتستاهلوها صراحة وبتعبر عنا، يعني بما أنه إحنا هيك كلنا مع بعض عائلة، أسرة مع بعضينا زي ما بحكوها. فبدهديكم هاي الأغنية لجميع متابعين وجميع مستمعين راديو حياة، إن شاء الله إنكم بتحبوها. وأكيد أي حدا بحب يشاركنا، بحب يطلب منا هيك أغنية معينة على 2379143، وكمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب كمان نحكي مثل فل لتمارا. تمارا بدها ترجعنا شوي لورا، تحكي لنا بالأغاني القديمة. طالبة إشي لصابر الرباعي عز الحبايب، رائعة هاي الأغنية على فكرة، أيقونة يعني، تعتبر من الأغاني الرائعة لصابر الرباعي، كتير كتير حلوة ومعبرة صراحة. تهديني إياها يعني تمارا هاي الأغنية، خلينا نشوف يلا.

سامي شقه مثل الفل بحكينا اليوم انا مبكر لانه البلد فاضي. الله يكون بالعون والله. يعني صار لها كم يوم هيك البلد بتكون فاضيه شبه فاضيه، فيش حركه فيش ناس فيش باع فيش شراء، فربنا يكون بالعون ويحسن هالاحوال ان شاء الله. سما حمامي يسعد اوقاتك، وفاء محمود مثل فل، ابو العهد لهاني شاكر كالعاده ابو العهد، يعني لا تغيير عن هاني شاكر. خلينا نسمع الاغنيه ان شاء الله تكون حلوه، يعني مش كئيبه.

0: كمان مساء الخير لمين؟ لديمة السلع ورندا مطارق، يسعد أوقاتك. أبو العهد بيحكي لنا دائما عمرو دياب بفاجئنا بأغاني الزو، أكيد يعني لا شك بالموضوع، وبيحكي لنا وين رائد يجي يشوف شو عمل البرازيل، شو رأيه ليش هيك ضيع ضربة جزاء. صراحة أنا يعني بفهمش كتير عشان أكون صريحة يعني لسه ما وصلت لمرحلة إنه ركلة الجزاء والتسلل وهاي الأمور، يعني لسه أنا يعني خطوة خطوة بطلع قاعدة بكرة القدم، بس صراحة مبارح أهروني إنهم ضيعوا ضربة الجزاء هاي، لأنها كانت كتير كتير قريبة وكانت بسهولة يعني بتدخل على المرمى، بس راحت عليهم. يعني أنا كنت كتير متخيلة إنه فريق البرازيل حسب ما بيحكوا إنه فريق قوي، يعني عنده قدرات عالية، بس صراحة على لعب مبارح يعني هيك لعبهم شوي تعبان للصراحة. خلينا ناخذ اتصال. ألو، مرحبا.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء النور يا عبد الله.
1: يا مساء الدولارات.
0: بس دولارات.
1: شو أخبارك يا أميرة؟
0: والله أنا تمام الحمد لله، أنت شو أخبارك؟
1: والله مع الشوب ولا بدون؟
0: يفضل بدون.
1: بدون الحمد لله رب العالمين. مباردين.
0: مباردين أكيد.
1: طبعا.
0: طب الحمد لله، أرجع أهون بلا.
1: راحت البرازيل يا أميرة؟
0: والله راحت، أنا ما كنتش متوقعة صراحة.
1: لا والله كنت متوقع، البرازيل مش فريق كامل حاليا.
0: ضيعوا صراحة أشياء كتير مبارح، يعني لعبهم أميرة متعب كان حسب خبرتي المتواضعة، يعني
1: واجهوا دفاع قوي برضه لا تنسي هذا الاشي.
0: لا فريق النرويج
1: يعني
0: شطورين.
1: اذا تابعتيها اكيد شفتي هالاند الكيوت تبعك ما تحركش، كان يكزر كزر في
0: بس هو متى يعني بلش على الدقيقة 80 هو بلش هيك يفرض حاله.
1: شوفي اميرة، النرويج كلها بتلعب عشان هالاند، هذا بيفرق الاشي مع الفريق طبعا.
0: اذا هيك حال تاني.
1: موفقين يا رب، وان شاء الله من هالالاعلى. النرويج بتستاهل يعني، والبرازيل ما بتستاهل، برا احسن.
0: خلص برا احسن، بلاش يزعلوا هلا منا مشجعين البرازيل.
1: البرازيل من 2002 لهلا خربت، بطلت زي اول يعني. خلص. انا كنت من مشجعينها بس فعليا ما
0: خلي مجال لغيرها بعدين، خلاص يكفي.
1: فريق لا فريق مش عارف يكمل حاله 100%. لا كل سنه مدرب وكل سنه يعني
0: ملخبطين.
1: في شغلات خربشة. المهم حازم صبح. حازم صبح اليوم التقيت فيه وزقطته الحمد لله.
0: وين غايب
1: هذا الزلمة؟ نسيته تعبانة
0: وشكلهم
1: اثنان بوجعوه.
0: خير ماله؟
1: الله أعلم. فبدنا نهدي أغنية يا بابا اثنان واوا
0: عشان
1: يعملها مرتاح منها.
0: حاضر.
1: وبدنا نسمع أغنية حبيبي برشلوني، هاي لكل إسباني وأرجنتيني.
0: حاضر يا عبد الله، ولا يهمك.
1: وهذا هو، يعطيكم ألف ألف
0: الله
1: عافية.
0: يعافيك، أهلا وسهلا.
1: وطبعا بدنا نمسي أبو مصعب، قبل شوي وصلته.
0: إلا أبو مصعب ها.
1: بس يرن عليك اطمني لي منه، سيارة باردة ولا بزيادة نبردة؟
0: أنا نسأل على الخدمات، لازم ضروري.
1: أيوه بالضبط.
0: يعطيك العافية، أهلا أهلا يا عبد الله. قبل ما نكمل نشوف هند مساء الخير، بدها تباعاً حاضر، وبتحكي لي أحكي لكم على المبادرة اللي بدها تصير بكرة. احنا حكينا عنها الصبح مع انغام ونزلنا عنها بوست، بس اكيد رح نرد نحكي عنها اليوم يا جماعة الخير بكرة، هيك عشان احنا اكيد منحب ومنشجع كل المنتخبات العربية. فبما ان بكرة رح تكون مباراة مصر والارجنتين على الساعة 7، اللي هو بكرة رح يكون برضو التاريخ 7/7/2026، فراديو حياة بالشراكة مع بلدية نابلس حبوا هيك يعملوا لكم جو مختلف، تحضروا المباراة بالخلا. وين بالخلا؟ يعني بمنتزه جمال عبد الناصر على المدرجات. وللناس اللي ممكن كتير تكون هات للهم من ناحية انه كيف رح يكون انه الاعداد كتيرة ممكن وكذا، فما تقلقوا، في تنظيم رح يكون في شرطة، رح يكون في هلال، رح يكون في مليون شغلة وشغلة، انه الحفلة ان شاء الله يعني او المبادرة هاي اللي بتزبط والناس ينبسطوا ويحضروا ويغيروا جو. يعني حلو انه هيك منتخب عربي زي مصر صراحة قوي ولعبهم حلو، فحلو هيك نشجعهم بكرة على العلن. وتعالوا يعني تعالوا غيروا جو، جيبوا أولادكم، جيبوا أطفالكم، رح يكون ممكن كتير في شغلات حلوة، فاستغلوا الوقت وتعالوا، رح تكون على الساعة 7. ناخد اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو مرحبتين.
0: مرحب، أهلا وسهلا. تمام الحمد لله
2: يا عمي. هذا عبد الله عن جد أبكمونة، بلا شغل المزقان بلا بتسحب سولار.
0: هو قال لي اسالك على الخدمات.
2: خنقت من الشوب بالسياره.
0: طب ليش هيك يعني؟
2: يعني الواحد دافع مصاري، يعني الواحد دافع مصاري
0: عن جد،
2: يعني
0: مش طالع ببلاش عدم المؤاخذه.
2: طالع
0: صح،
2: يعني انا سمعته بس هو بالعماده ما شغلش المزيان عشان يخلونا خنق.
0: لا مش حلوه صراحه، مش حلوه، مش حلوه هاي الحركه.
2: يعني امبارح مباراه البرازيل انا والله كنت من متوقع من اول ما بلشوا يلعبوا قلت بلون هذا البرازيل مش برازيل. راحت ايام رونالدينيو ورونالدو وريفالدو هذول
0: راح اولت الايام،
2: هذول عن جد راحوا، هذول لو ينزلوا على الملعب هلا بيز الدنيا هذ بس روحوا هذول
0: خلص كل شيء تغير.
2: هذول لعيبه ريال مدريد اللي بيلعبوا قاعدين مع البرازيل، نص لعيبه ريال مدريد.
0: ايوه
2: الليله من الليله بتشوف الاسبان معظمهم برشلونيه، كيف بدهم يلعبوا صح؟
0: لا شطورين اكيد،
2: لانه 8 من برشلونه فريق متكامل. برشلونه اخذ الدوري الاسباني طبعا،
0: عندهم خبره، عندهم تكتيك.
2: ان شاء الله الليله بتكون مباراه حلوه، مباراه شيقه، يعني النهديه للشعب الفلسطيني كله فوز اسبانيا ان شاء الله الليله
0: ان شاء الله.
2: وبدي عبد الله وحازم ومحمود اغني ان شاء الله انها تكون بدايه
3: المعركه. بس انا حبيت اشمين حازم. ابو مصعب كيف حالك؟
2: يا هلا
3: صدقي. معك
2: مين؟ معاي
3: صدقي.
2: مين؟
3: صدقي.
2: يا صدقي
3: انا بس بدي اقول لك شغله، اني بقص ايدي زي فاهمه شو بتحكي. بس هي بتقول لك هي حضرت البرازيل وخلصت.
2: يعني انا بصراحة لما رافينيا، يعني رافينيا لو لعب ضبطت المباراة كان مصاب.
0: صحيح 100% 100%.
2: يلا ان شاء الله انا بتكون مباراة حلوة يا رب
0: ان شاء الله. نتمنى نتمنى ما تردوا على صدقي. والله انا عن جد يعني اخر فترة بتبع وبحضر، يعني انا صراحة حبيت الاجواء. لو ما بحضر عادي بحكي انه بهبد من عندي، بس لا بحضر وفاهمة شو بحضر. عبد الرحمن يسعد مساك. عبد الرحمن كتير زعلان على خسارة البرازيل الصراحة، وبطلب بدي أغنية يا خسارة الرحلة لمصطفى كامل، وبهديها لكل لإله طبعا بالبداية، ولكل حدا بشجع البرازيل. الله يكون بالعون يا عبد الرحمن.
4: عرفت دقت وياك فرحي وابتدى يرجع شبابي، وابتدى الورد اللي كان دبلاني وكان قرب يموت يصحى تاني، والتقى قلبي اللي عاش بجروح وراح يرسم خيوط الحلم تاني. حرام عليك قلبي.
0: طب ناخذ كمان اتصال. الو مرحبا.
5: الله يسعد مساك ومسا المستمعين ومسا اخونا صدقي. ما العلاء ابو مصعب؟
0: لا هو مش علاء ابو مصعب، هو بيحكي علي انه انا مش فاهمه. عاد انا فاهمه والله، انا فاهمه
5: والله. اسمع من غير مجامله ولا شيء، انت اكاديميه بالرياضه واكاديميه
0: لا قاسم، مش اكاديميه لا بالرياضه، مش لهالدرجه. يعني انه على قدي، على قدي هيك حسب اللي
5: لا
0: بشوفه.
5: يا عم لازم الواحد يكبر. لما يكون شاطر الناس ايش بغلطوش،
0: خلص حاضر.
5: لما يبقى الواحد يكون بيعرفش ايش بغلطوه الناس،
0: صح بقى. يعني هلا بقول لك،
5: هلا لما اقول لك هاي حارة الياسمينة هي حارة الاثيوم، بتقول مزبوط حارة الياسمينة. بدي اغنية يا ريتك جارك وساكنة في حارة تعرف عليه، اهديها لاخوي ابو مصعب ولكل مستمعين راضي حياة. والله يسعد مساك ومسا الجميع.
0: يسعد هالمسا، يسعد هالمسا يا قاسم. اهلا اهلا. طب خلينا ببلاش هيك نمرق كتير عن التعليقات ونوصل لتحت ويضيعوا منا. عنا أول إشي كمان بشار، مساء الوردات يا بشار، حابب يسمع لعمرو دياب. حلو بشار، هيك برجعنا للأغاني القديمة لعمرو دياب، فاختيار حلو يا بشار، خلينا نسمع.

هاي الدقة أو هذا اللحن من هذا المقطع فكرة هلا ربطها إنه بشبه أغنية قرب حبيبي تبع تامر حسني. على العموم نروح لسما. سما بدها تسمع أغنية اسمها دوار الأيام لرضا. جاهزين يا سما؟ يلا.

طب نرجع لعبد الله لأنه بدناش برضو ننسى الاتصالات. بس أنا صراحة ناسية إذا أبو مصعب طلب مني أغنية. يا ريت يا أبو مصعب إذا طلبت مني أغنية ترجع، لأنه صدق دخل وشتتنا هيك، شتت الموضوع فأنا ما سمعتش. نبلش بأول أغنية، هاي نهديها لجميع مشجعين برشلونة. يلا

قبل ما نكمل للناس اللي دخلت جديد على اللايف، كنا من شوية بنحكي يا جماعة الخير إنه راديو حياة بالشراكة مع بلدية نابلس بكرة عاملين مبادرة حلوة لطيفة الكل رح يحبها والأطفال رح يكيفوا عليها، ألا وهي إنه رح يتم عرض مباراة مصر والأرجنتين الساعة 7 بمنتزه جمال عبد الناصر. كل شيء رح يكون مرتب، كل شيء رح يكون منظم.

منتخب عربي وإن شاء الله يكون الفوز لمصر، رغم أني بحب ميسي صراحة، بس بدنا نضطر شوي هيك نتنازل. أم طارق مثل فل حابة تسمع غريب الناس لوائل جسار وبتهديها لكل الناس، أريح لك بلا ما تحددي حدا يا رندا، اهديها للكل دفعة واحدة أحسن.

وكمان ديما مثل فل يا ديما لتامر حسني، يعني هيك حابة تسمع أغنية فرفوشة صراحة حلوة برضو، بسوا هيك نهديها لكل حدا بسمعنا، حلوة صراحة الأغنية بتغير جوي كتير.

حكمة هو شو سعد أوقاتك مثل ورد يا حكمة. بدها أغنية ابني الغالي إهداء لأولادها نور الدين وآدم الله يخلي لك إياهم يا حكمة. أنا صراحة كتبت اسم هاي الأغنية بس ما طلع ليش اسم أو ما طلع ليش عفوا أغنية معينة اللي أنت طالبتيه، فيلي طلع لنا بدنا نسمعه يا حكمة مضطرين.

طب نرجع لأغنية قصوم. هاي الأغنية بهديها حكى لها أبو مصعب. أغنية يا ريتك جارتي وساكنة بحارتي. استمتع يا قاسم. يلا

أحمد صبرة، مساء الخير. أكيد هذا الإهداء مش من صدقي يا أحمد، يعني ما بتطلعش منه صراحة، يعني ممكن تطلع بس أكيد مش هاي الأغنية. أريج محمد يسعد هالمساء، كيفك؟ أنا تمام، كيفك أنت؟ إن شاء الله تكوني تمام. بدها أغنية زرعة خايبة لمصطفى كامل، أول مرة بتمر علي صراحة هذا الاسم. خلينا نشوف الأغنية.

0: يلا خلينا ناخذ كمان اتصال ونحكي. الو مرحبا.
1: الو مرحبا يا أميرة.
0: يا مرحب،
1: كيفك؟ يسعد قلبك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، اهلا وسهلا.
1: اهلا فيكي، فعاملة في الشوبات.
0: والله صراحة عشان ما أكون كذابة، إحنا هون يعني مش حاسين بالشوب لأنه في مكيف، الحمد لله.
1: الحمد لله دائماً.
0: هلأ لما ننزل منحس.
1: أكيد أكيد. يلا إن الله، شو بدنا نعمل؟ هيك الله. هيك الدنيا. أنا اليوم بدي أسمع أغنية لأنه صراحة أنا تعبانة.
0: سلامة قلبك.
1: الله يسلمك. يعني هيك، لا هيك من حياة شوي الواحد إلا يجي عليه ظروفها، فحاسة إنه هاي الأغنية تريحني، اللي هي تعب المشوار.
0: تعب المشوار، حاضر يا ست سهى.
1: بهديها يتمك، حاضر بهديها لأي شخص تعبان من هالحياة، مضغوط من هالحياة، مكبوت ما عاش بعيد الله بنقول شو بدنا نعمل، رغم كل شيء بدنا نستمر. يسعد مساك.
0: يسعد هالمساء، الله يهدي بالك يا رب.
1: الله يسلمك
0: حبيبتي. أهلا أهلا. طب خلينا على السريع نسمعها. اذا هيك تعب المشوار، وزي ما حكيت لكم ست سهى، اي حدا هيك نفسيته تعبانه متضايق، لان احنا مش روبوتات صراحه لنضل 24 ساعه بنضحك وما احلانا وكل شيء فينا تمام، فلا يعني هاي طبيعه بني ادم انه يتعب يعني يتضايق كذا، كل هاي الامور. فاهداء لكم، وربنا يهدي بالكم ويبعد عنكم كل هم وكل شيء بضايقكم.

أم عمر يسعد هالمساء. عندها طلبين، عندها أغنيتين أم عمر. بدنا نسمع إحنا أغنية هلأ يا أم عمر، وإذا ضل وقت من البرنامج بنرجع نسمعها عشان نعطي فرصة لباقي الناس. هاي الأغنية اللي حابة تسمعها بتهديها لبنتها نرمين، الله يخلي لك إياها يا أم عمر.

عبد الرحمن مولع معه بيحكي لنا الليلة أمنية إسبانيا تتبهدل وتروح على إيدين رونالدو، ما كره بإسبانيا غير البرشلوني. الله يسامحك يا عبد الرحمن، كل هاد عشان البرازيل ودعته وخسرات. سامي فريق البرازيل قوي بس مبارح كانوا هبايل، ومع العلم فريقهم كامل كان نيمار، وكمان هذا الاسم مش رح يطلع معي يا سامي سري، فخلينا بس على نيمار. صراحة لعبها مبارح بتغط والله، أنا اللي ما بفهم بالكرة استفزوني صراحة بلعبها مبارح، يعني مش قويين. مشاهر مثل فل، يسعد كل أوقاتك يا أحلى أميرة، بدها تهدي بنتها من هالعين ومن هالعين، الله يجبر خاطرك. شكرا يا مشاهر ويجبر خاطر الجميع إن شاء الله. خلينا كمان نحكي مثل الخير لمين، لأنين الصامت، وكمان حسن الحلبي، وليد أنوار، سلطان يوسف، وهلأ بنرجع منكمل باقي الأسماء.

كمان خلينا سامي بيحكي لنا سمعته بخبر اعتزال نيمار. أنا مبارح شفته ما بعرف صح ولا لا، ممكن هيك مضغوط كان من الخسارة. وفاء أغنية هل عندك شك وبتهديني إياها إلي، والله شكرا حلوة هاي الأغنية، شكرا على اختيارك يا وفاء.

0: يلا خلينا نحكي لعبد الله هيلان. الو مرحبا.
1: هيك كاشف فيه على اكيد 100%.
0: طبعا ولا بدي اضرب بالمندل يعني.
1: هلا اميره يعني بكره نجهز الابيض والازرق وننزل على المنتزه ولا كيف؟
0: اكيد الابيض ما رح تشجع مصر.
1: هلا شوفي عاطفيا مع مصر بس قلبيا ارجنتيني ودمي
0: صراحه أرجنتيني. الاشي بحير صراحة. والله للامانه
1: شوفي عامل حسابك التالي، مين بجيب جول انط اشجع.
0: خلص فوق. يعني هيك مش رح يكون اشي بزعل، هيك اشي حلو
1: بس ان شاء الله الفوز ارجنتيني مش مصري اكيد يعني.
0: خلص نتمنى لعل وعسى.
1: ما شوفي يعني ممكن الارجنتين تاخذ الكاس وتفرحنا بس مصر ان شاء الله
0: ان شاء الله للي بيستاهلها.
1: المهم اميره كاني سمعت صوت صدقي عندك.
0: حكى بس نزل راح صدقي
1: نزل ان شاء الله توصلوا رسالتي. نيمار امبارح اعتزل وان شاء الله الليله رونالدو على الاعتزال كمان.
0: هلا منيح ما هون يسمع هالجمله. هلا كان
1: هي لسودي تحديدا على الهاتريك اللي طلبه من الاسبوع الماضي.
0: تتذكر لما حكى بده يجيب هاتريك؟ صح انا والله ناسي هذا الموضوع.
1: ايوه بالضبط. حكى البرتغال والبرتغال وان شاء الله الليله رونالدو على طريق نيمار ومودع مش عاطفيا ولكن انا من اللي بكرهه ريال مدريد قلبا وقالبا.
0: وجهات نظر طبعا انت حر هذا الاشي بيجعلك اكيد.
1: والارجنتين واسبانيا هم للنهايه
0: ان شاء الله اللي بيستاهل هو اللي يفوز خلص بدون تحيز.
1: بدي اوصل رساله لحازم. حازم تتصل برواء ولا نيجي لك وتخليك تتصل غصب عنك؟
0: ماله حازم ماله مش رايق
1: مش عارف تقولي مهموم عليه دين 500,000 دينار ولا
0: طب ليش وفي شي صاير معه؟
1: والله الله اعلم يعني صار له 3 ايام يبينش ولما بين وجهه اسود.
0: لا الله يبيض وجهه دائما ويهدي باله ان شاء الله ما بيكون ماله اشي.
1: وانا راح اضلني وراه الله يتصل على فكره ويمسي علي.
0: اطمن لنا عليه. ضروري
1: غيه اهديه اغنيه كيف مش عم شوفه.
0: حاضر يا عبد الله حاضرين.
1: هلا دوري عليها عشان تسمعها.
0: خلص حاضر ولا يهمك هلا بجهزها. الله يعافيك اهلا. لانه عم بكتر الكومنتات يا جماعه الخير فالتعليقات اللي فوق بتروح بس انا لقطت اغنيه لوائل كفوري اياها واروح الا صراحه ما بعرف مين طلبها. وكمان قصاد عن العمرو دياب ما بعرف مين يلي طلبهم بس هم جاهزين يعني مجهزت لكم اياهم فخلينا نسمع هيك شوي منهم.

طب بناء على طلب عبد الله، بما انه هيك شوي يعني حازم تقلان علينا مش قابل رن، قال هيك انه مهموم، فهاي من عبد الله لك يا حازم، ان شاء الله الاغنيه تاثر فيك شوي.

كمان حكمة هلأ نرجع منعيدها، بس خلينا نكمل باقي الأغاني. أهلا يا وليد، وليد دا يسمع أغنية خاوة. حاضر يا وليد يلا. بس أنا مش عارفة ليش التعليقات قاعدة بتروح، يعني مش عارفة ليش كل ما يجي كومنت جديد التعليقات بتروح. فاللي كان تعليقه من قبل موجود وما حطيناه، رجاءً ترجعوا تكتبوا لنا إياه.

فاطمة جراري، يسعد مساكي يا فاطمة. بدها أغنية وجه القمر طل حاضر، وتهديها لرندا أم طارق وجميع المستمعين. وإلكم كمان شكرا لك يا فاطمة. سامي شكلك إذا أنت بالتعليقات الأوائل، بحكي لنا سامي الحمد لله ما بتشوفه لا تعليقي ولا شو طلبت. مش عارفة ليش ليش الكومنتات بتروح لكل ما يجي شيء جديد، صراحة أنا آسفة. هلا إن شاء الله رح أحاول ألحقهم يعني كلهم، ما ننساش ولا إشي.

0: حكي مسموح.
1: كمان أنين حطينا هالأغنية يلي أنت طلبتيها تبعت وائل كفوري جاهزة. كمان عندنا أحلام تحكي على جهنم ومدينا لما حطينا تبعت عمان الدربي مودينا، بتحكي لنا على جهنم قد ما شفنا من هدينا وإحنا لسه بعز شبابنا. تفائل يا أحلام، إن شاء الله الله يبعث لكم كل الخير. كمان عندنا نجات، يسعد أوقاتك يا نجات. نجات طالبة للعاصي أغنية يا طير، وبتهديني إياها تهديها لأغلى أميرة. شكرا كتير لك يا نجات. إذن أي حدا أكيد بحب يشاركنا يسمع أغنية يهدي حدا أغنية على 2379143، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة

رافع يسعد أوقاتك يا رافع. رافع بحكي لنا أي إشي لهاني شاكر. حاضر. كمان عندنا أحلام حابة تسمع أغنية لوفي حبيبة, يعني بتهديها لحالها هاي الأغنية, اسمها غزالة. يلا يا أحلام.

طب أنين إحنا حطينا الأغنية، مش رح نرجع نحطها عشان نخلي مجال للباقي، بس بتحكي لك يا رنيم عبد الحق إنه عشان تروحي تقعدي عندها وتشربي أرجيلة مع قهوة، فهي بتستناكي قاعدة. روحي جابر يسعد مساك، علاء كلبونة مساء الخير. علاء بهدي هاي الأغنية لصدقي، ليش ما ندري يعني، بس شكلها الأمور مأزمة. وبحكي لنا إنه صاحبه القديم يعني على ما يبدو إنها الصحبة خفت، الصحبة تراجعت، دخل طرف ثالث على الصحبة، ما ندري. فيلا يا علاء اسمع.

0: عبود بريك يسعد أوقاتك. احكوا عن الموضوع لما الناس يفوتوا على المحلات والموظفين يعني بيكونوا إنه باكلوا لهم استراحة ممكن الأكل وبدهم إن الناس يمشوهم، يعني لا اتركوهم هالربع ساعة 10 دقايق بزيادة، يعني إنه حرام. بدي أغنية مريم عامر منيب هلأ بنحطها. جاهز يا عبود؟ إن شاء الله هلأ بنحط لك إياها. خلينا ناخذ الاتصال ونرجع نكمل الكومنتات. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: سمعتي؟
0: ما هو أنا ما سمعت، أنت شو طلبت مني؟
1: أغنية من الشباك لرمي لك حالي.
0: آه من الشباك لرمي لك.
1: إذا ذاكر فيها الأغنية.
0: آه لا بعرفها بعرفها حلوة. هلا نحط لك إياها. حاضر. هو إجا صدقي شتتني صراحة لما الحج طلب منا، فنحط له إياها سريعا سريعا لأنه كتير تأخرنا على ما يبدو. كمان دعاء يسعد هالمساء. حياتي طبيلة يسعد أوقاتك أهلا وسهلا. روحي حطناها الأغنية جاهزة، بس إحنا تأخرنا شوي عشان نلحق على الكومنتات يلي فوق، فتحملونا إذا هيك شوي تأخير شوي أجلنا لكم الطلب، يعني مش بإيدي صراحة يا دوب إنه هيك قادرة ألحق. فنسمع أغنية أبو مصعب.

0: طب ناخذ كمان اتصال. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: اهلا اهلا.
1: بدنا اريد التوفيق في جنيه اسم القمر.
0: تجني اسم القمر. حاضر. حاضر. يسعد مساك. اهلا وسهلا. حلوه برضه صراحه هاي الاغنيه، بس هيك نخليها شوي للاواخر. طب تامر يسعد مساكم من الطابق الفوقاني. اهلا يا تامر، زمان عنكم والله، انتم شله الطابق الفوقاني زمان عنكم. كمان عندنا مين؟ عبود. اللي كان طالب لأغنية لمريم عامر منيب. حلوه هي هاي الاغنيه يا جماعه، اساسا لعامر منيب، بس يعني من فتره، يعني مش من فترة قريبة، من يعني فترة بعيدة، بنته عملت الأغنية على أساس إنه هو بيغني مقطع وهي مقطع إنها بترد عليه. فالأغنية وقتها أخذت ضجة بشكل مش طبيعي، وكتير إلها أعداد على اليوتيوب، فالأغنية كتير كتير حلوة. خلونا نسمعها مع بعض.

طيب نشوف دعاء شو حابة تسمع. دعاء حابة تسمع لعامر مني... لا عامر منيب قال محمد منير أنا بعشق البحر وبتهديها إلها وإلي. يسعد هالمثل حلو يا دعاء والأغنية حلوة صراحة.

طيب تامر، أحلى تحية لإمرام العامود، نوجه لها أكيد كل التحيات وأغني على ذوقكم. هلأ منشوف شو راح يطلع معنا يا تامر. كمان تمارا كانت طالبة أغنية لوائل كفوري، خلينا نسمع منها مقطع ونرجع نكمل باقي الأغاني هيك بالدقائق الأخيرة، بأنه إحنا شوي يعني ورح نحكي لكم باي باي.

طب وليد أغلبك بدي أغنية حبيبي على نيات أخوي صغير صغير طالب. إذا أخوك صغير طالب هاي الأغاني، أخوك الكبير شو ممكن يطلب يا وليد؟ بس يلا هلا بنحط لك إياها. حاضر. كمان يمان، أهلا يا يمان. وكمان عندنا أحلام لمريم فارس. حاضر، خلينا نبلش بوليد عشان أخوه بلاش يزعل، يعني حرام.

دقيقة راحت الأغنية، الله يهدي أحمد أبو صبرة. بس يلا لخير يا وليد عشان نلحق باقي الأغاني. طيب خلينا نشوف أحلام لمريم فارس. أنا والشو رائعة ونصراحة هاي أغاني مريم فارس الحلوين اللي هي القديمة بتكون عن جد. أم رشيد عنبتاوي أهلا، بدي أغنية شفته على مفرق بيته، حاضر. فضل عنا إذن ثلاث أغاني، أغنية أنا والشو وائل كفوري، ورح نحط أغنية لإمرامي هيك على زونة تكون أغنية حلوة. بس نسمع أول إشي أغنية أحلام.

شو حكى؟ مش هذا. طيب غلبتني يا وليد والله. عفوا لا بمزح، تعال كل يوم. خلينا نحط أغنية ل إمرامي، صارت كل سامعتينا يا إمرامي. هاي الأغنية من أروع الأغاني التي أنجبها عمرو دياب للصراحة، فمنهديها لإمرامي العامود. إن شاء الله بتكوني قاعدة تسمعينا يا إمرامي، ونرجع هيك نختم لكم بأغنية حلوة.

0: للأسف. عندنا أبو جهاد برضو طالب لوائل كفوري تبكي الطيور. صراحة هاي الأغنية قررت رح نختم فيها لأنه كتير بحبها. بس نسمع أول إشي للأغنية اللي طلبتها أم رشيد، يعني عشان ما نكونش هيك ناسين ولا أي حدا. وحاسة أن اليوم يعني إن شاء الله ما مش ناسية ولا حدا، يعني حسيت أنه يعني زبطنا أغاني الكل وحطينا كل الأغاني. مالك
1: يتنا؟
0: لا، لأنه قلت صدقي مستحيل يطلب هيك أغنية بيهدينا إياها.
1: طلبها هدانا إياها أنا وعبود.
0: خلص اسمعها أنت وعبود،
1: خلنا نسمعها اليوتيوب
0: لأنه هداك ياها أنت وعبود.
1: صدقي ما تكتلهاش المرة الجاية.
0: شكرا لمداخلتك.
1: أنا المايك مفتوح
0: أكيد.
1: طب ماشي، يلا مساء الخير مستمعينا ومحبينا على أثير راديو حياة. شكرا. نتمنى أنكم تستمتعوا بآخر دقائق.
0: استمتعوا
1: أكيد. لا شك يعني ببرامج أميرة ما تستمتعوا هزلت الفكرة.
0: شكرا لك. أم رشيد يلا نسمع من أغنيتك مقطع ونرجع نختم بتبكي الطيور. صراحة يا يمان هند مش مشكلة بتمشي لنا إياها. في حدا طلب تقني اسم القمر؟ والله هنا قاعدين شكلنا ما رح نختم. كل ما نقول بدنا نختم مش مهم، بكرة نحط لها إياها أو اليوم الأربعاء. بس لا راح خلص انفتحت علينا أبواب هذا الاتصال أتوقع. شكرا إنك ذكرتيني. مين البطلة يلي ذكرتني؟ أحلام، والله إنك رائعة يا أحلام، قسما بالله إني ناسية للأمانة. خلينا نسمع منها مقطع.

يمان مش عارفة شو هاي الأغنية اللي طالبها. بهديها لفلاح، رح نشوف إيش هي الأغنية. هي شكلها دحية أو شكلها إشي أو شكلها من حفلة هاي الأغنية، نسمع منها مقطع وبعدها عن جد بدنا نختم يعني رجاء. خلص الباقي إذا حدا طلب منلبي لكم الطلب يوم الأربعاء، حقكم علينا، بس خلص صار وقت نختم. عبد الله البحش جاي متأخر. آه والله، بس يلا أنت أتي متأخر نخرنا من أن لا تأتي يا عبد الله، لعله خير. هاي الأغنية ليمان.

0: كسر كسر بتسمع الخشب بعد مش سامع. نظرات عيونك رصاص ونبلة هي صفاوي لتقوي صوت
1: ايش
2: هي كمان بيطالبوكي بتمديد البرنامج يصير ساعتين بدل ساعة؟
1: لا صراحة ما بقدر يعني أعصابي ما بتتحملش أضل ساعتين هيك ونحط الطلبات خليها ساعة يعني هيك بتكون خفيفة لطيفة أحسن من إنه ساعتين. كمان قلنا رح نختم بأغنية تبكي الطيور هلا رح نجهزها. يسعد مساك يا أحمد دويكات أهلا. الله يعينكم علي يا رامي لا يمان الله بعينكم الله شو تعملوا. شكرا لمشاركاتكم اليوم يا جماعة الخير ونعتذر لهند هند ما حطينا الوحيدة يلي ما حطنا اغنيتها هي هند بس منمون عليها يعني
3: هند اغنية
1: تبعت شيرين
3: تمام اختمي فيها
1: لا بدي اختم بتبكي الطيور
3: لا خلينا نختم بأغنية
1: رح نختم بتبكي الطيور شكرا لمداخلتك يا احمد ونحط لها اياها يوم الاربعاء يعني هند مش رح تزعل منا اكيد. شكرا لمشاركاتكم وتفاعلكم الحلو صراحة اليوم ما شاء الله كنتوا كتار كنتوا جيش يعني تعبت. ان شاء الله بنشوفكم يوم الاربعاء بحلقات جديدة وهيك اغاني جديدة وتنبسطوا اكيد معنا بنشوفكم الاربعاء ان شاء الله الى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
2: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio. المركز الأول. حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM. Radio 100.2.

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية. متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: bravo.
1: Ciao, I'm gonna make a small change.
0: Nice, man.
2: Oh!
3: دايما الصدفة ممكن تغير حاجات كتير، وصدفتي مش أي صدفة، صدفتي هي الوردة الحمراء. والله الله على الوردة الحمراء.

0: مدينة فلسطينية كنعانية الأصل، تقع في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، تبعد 15 كيلومتر عن البحر الأبيض المتوسط. طول كرم، أو كما أسماها الكنعانيين بتل كرمة العنب، قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالفترة الأموية أطلقوا عليها طور كرم لتتحول لاحقاً إلى طول كرم.
1: طول كرم هي كانوا بيطلقوا عليها بفترات سابقة طور، والطور هو عبارة عن الجبل أو التل بمعنى آخر، وطور كرم هي مدينة أو منطقة تشتهر بمجموعة من التلال المتقاربة من بعضها. هي بلد خضراء تتميز بكرومها المتعددة وذات الأصناف المختلفة. الطبيعي بداية الزيتون هو من أشهر منتجاتها، اللوزيات بمختلف أصنافها، أيضا التين تشتهر بإنتاج الحمضيات، وكان في هناك مطرات مية على البخار حقيقة في البداية.
0: هي ثالث أكبر مدينة بالضفة الغربية بعد الخليل ونابلس مساحة وسكانا. تتميز طول كرم بموقعها الاستراتيجي اللي بربط الساحل الفلسطيني بالمرتفعات الوسطى، واللي خلاها عبر التاريخ ممر للقوافل الحربية والتجارية بين الشام ومصر، ومحطة مهمة للتبادل الثقافي.
2: الله يا كرمًا توسط ألف كرم، في قمة عليا تلوح بطول كرم.
0: فيها العديد من الشواهد اللي بتعود للفترة البيزنطية والرومانية، وأقدم الشواهد فيها يعود إلى العصر الحجري النحاسي، وبالفترة العثمانية كان يمر فيها خطين للسكك الحديدية، أحدهم ينتهي بالقاهرة والآخر بالحجاز.

0: عام 1948 صادر الاحتلال الكثير من أراضيها، وبال67 استكمل مصادرة عدة أراضي تابعة لإلها، لذلك بتحيط فيها المستوطنات من كل الجهات، وجدار الضم والفصل العنصري على أراضيها حرم كتير من الفلسطينيين من الوصول إلى آلاف الدنومات من أراضيهم. يقام في طول كرم مخيمين للاجئين الفلسطينيين، هم مخيم طول كرم تاني أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومخيم نور شمس. من الناحية الثقافية تحتضن طول كرم مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والدينية، مثل مقام بنات النبي يعقوب والمساجد القديمة والكنائس، وفيها أهم المؤسسات التعليمية في المنطقة وهي جامعة فلسطين التقنية خضوري.
1: عملت إدارة الجامعة على تجهيز هذا القاعة اللي هي المدخل الرئيسي للمبنى لمقتنيات الأدوات التي كانت تستخدم في أيام مدرسة خضوري الزراعية.
2: في كل مرة التقينا الدكتور بدران قال أنه معالم شخصيته تشكلت هنا في خضوري فعلا. هو بيقول انه الحياة هون بالمزرعة خضوري في السكن الداخلي لخضوري كان فيها مزيج من تعليم نوعي عظيم، رفاق عظيمين، طلاب اللي من كل محل مش بس من فلسطين، من دول عربية تانية.
0: في طول كرم معصرة رومانية قديمة تسمى بخربة ارتاح، مبنية من الحجارة ومرصوصة بالفسيفساء، ومحاطة بمجموعة من الآثار الرومانية مثل البركة والقنوات والكهف وبقايا جدران وآبار وغيرها. تشتهر بزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية كالحمضيات، واللي بتعتبر من أجود الأنواع في المنطقة، وبتتميز بنكهتها الفريدة، إلى جانب إنتاج الأقمشة والصناعة الحرفية والغذائية. إذا مرقت بطول كرم عادي كتير إنه الناس تتخانق عليك لحتى يضيفوك، لأنها معروفة بسكانها اللي بتميزوا بكرمهم وحسن ضيافتهم والتزامهم بالعادات والتقاليد الفلسطينية العريقة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، وينك؟
4: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك.
3: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
7: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
8: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
9: بابا؟
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبي؟
10: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

you.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبود؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: إنها الثامنة مساءً،

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
5: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه،

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المائد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبنا حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

سهران سهران في ليل الهوى،

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8.

كيف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه سياسة الحزام الناري هي سياسة استخدمها الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى في الحرب على غزة عام 2021، وهي عبارة عن قصف عنيف ومتواصل لساعات كاملة بيتم فيها استخدام الصواريخ الثقيلة تصل إلى أمتار في عمق الأرض، يقصف فيها في آن واحد أحياء بأكملها، تهدف إلى محاولة محو أو مسح أحياء بأكملها. تسعى إسرائيل لفرض الحزام الناري في عمق 5-7 كيلومترات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، وعلى عرض 9-10 كيلومترات انطلاقاً من السياج الحدودي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبود؟
7: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: رح نلعب معكم
1: رح نلعب
0: رح نلعب معكم رح نلعب معكم أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي هواها نابلسي

0: مدينة فلسطينية كنعانية الأصل، تقع في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، تبعد 15 كيلومتر عن البحر الأبيض المتوسط، طول كرم أو كما أسماها الكنعانيين بتل كرمة العنب قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالفترة الأموية أطلقوا عليها طور كرم لتتحول لاحقاً إلى طول كرم.
1: طول كرم هي كانوا بيطلقوا عليها بفترات سابقة طور، والطور هو عبارة عن الجبل أو التل بمعنى آخر، وطور كرم هي مدينة أو منطقة تشتهر بمجموعة من التلال المتقاربة من بعضها. هي بلد خضراء تتميز بكرومها المتعددة وذات الأصناف المختلفة الطبيعية. بداية الزيتون هو من أشهر منتجاتها، اللوزيات بمختلف أصنافها، أيضا التين تشتهر بإنتاج الحمضيات، وكان في هناك مطرات مية على البخار حقيقة في البداية.
0: هي ثالث أكبر مدينة بالضفة الغربية بعد الخليل ونابلس مساحة وسكانا. تتميز طول كرم بموقعها الاستراتيجي اللي بربط الساحل الفلسطيني بالمرتفعات الوسطى، واللي خلاها عبر التاريخ ممر للقوافل الحربية والتجارية بين الشام ومصر، ومحطة مهمة للتبادل الثقافي.
2: الله يا كرما توسط أنف كرم في قمة عليا تلوح بطول كرم.
0: فيها العديد من الشواهد اللي بتعود للفترة البيزنطية والرومانية، وأقدم الشواهد فيها يعود إلى العصر الحجري النحاسي، وبالفترة العثمانية كان يمر فيها خطين للسكك الحديدية، أحدهم ينتهي بالقاهرة والآخر بالحجاز.

0: عام 1948 صادر الاحتلال الكثير من أراضيها، وبال67 استكمل مصادرة عدة أراضي تابعة لإلها، لذلك بتحيط فيها المستوطنات من كل الجهات، وجدار الضم والفصل العنصري على أراضيها حرم كتير من الفلسطينيين من الوصول إلى آلاف الدنومات من أراضيهم. يقام في طول كرم مخيمين للاجئين الفلسطينيين، هم مخيم طول كرم تاني أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومخيم نور شمس. من الناحية الثقافية تحتضن طول كرم مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والدينية، مثل مقام بنات النبي يعقوب والمساجد القديمة والكنائس، وفيها أهم المؤسسات التعليمية في المنطقة وهي جامعة فلسطين التقنية خضوري.
1: عملت إدارة الجامعة على تجهيز هذا القاعة اللي هي المدخل الرئيسي للمبنى لمقتنيات الأدوات التي كانت تستخدم في أيام مدرسة خضوري الزراعية.
2: في كل مرة التقينا الدكتور بدران قال إنه معالم شخصيته تشكلت هنا في خضوري. فعلا هو بيقول انه الحياة هون بالمزرعة خضوري في السكن الداخلي لخضوري كان فيها مزيج من تعليم نوعي عظيم، رفاق عظيمين، طلاب اللي من كل محل مش بس من فلسطين، من دول عربية تانية.
0: في طول كرم معصرة رومانية قديمة تسمى بخربة ارتاح، مبنية من الحجارة ومرصوصة بالفسيفساء، ومحاطة بمجموعة من الآثار الرومانية مثل البركة والقنوات والكهف وبقايا جدران وآبار وغيرها. تشتهر بزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية كالحمضيات، واللي بتعتبر من أجود الأنواع في المنطقة، وبتتميز بنكهتها الفريدة، إلى جانب إنتاج الأقمشة والصناعة الحرفية والغذائية. إذا مرقت بطول كرم عادي كتير إنه الناس تتخانق عليك لحتى يضيفوك، لأنها معروفة بسكانها اللي بتميزوا بكرمهم وحسن ضيافتهم والتزامهم بالعادات والتقاليد الفلسطينية العريقة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
5: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

أغاني التسعينات ريموت كاسيت مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: listeners.
1: Come on.
0: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن
2: بلد فيها قصص حداوي
0: حياة هواها نابلسي
3: باب حاطي لهم باب حاطي لهم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع
0: حياة هواها نابلسي

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

يلا نوع أغاني تسعيناتك، يلا نوع نسرح ونعيش على أغاني تسعيناتك على حياة FM هواها نابلسي.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

انت باغية واحد يكون دم بارد سكتي نجاح توتو ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لا بزاف على ترويش.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.